منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن؟ الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبة، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الوريقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام، يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله، ثم وقع في يده هذه الوريقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية، أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية، فصدق، ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا. والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا. الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق، يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته،
فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها ويشقى من شقي السعيد يسعد بطاعة الله يطيع ربه يؤمن به وبرسوله ويطيع ربه فيما فرض يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات هذه السعادة الكاملة أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها يموت مؤمنا لكنه غافل لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة ليست سعادته كاملة إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله هذا هو السعيد الكامل الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه بل ليظهر قدرته للعباد فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله مؤديا لما افترض الله عليه مجتنبا لما حرم اللهم اجعلنا من عبادك المتقين وتوفنا على كامل الإيمان وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.

يوم انكب من يد رجل زق عسل، فصارت الأطفال يأكلون من هذا العسل وهم يقولون: أخزى الله إبليس، يسبون إبليس ويأكلون من هذا العسل. فقال هذا الرجل الذي يعمل في قصر الحجاج كلاما كفريا صريحا، قال: قولوا جزى الله إبليس خيرا والعياذ بالله من الكفر، لأنه هو السبب بأكلكم من هذا العسل، ولا تقولوا أخزى الله إبليس. فظهر له إبليس متشكلا، فقال له: أنت لك عندي يد بيضاء، معناه لك عندي حق بالمكافأة، متى ما أردت لقائي فالعلامة بيني وبينك كذا. فصار هذا الرجل معروفا، صار يقال له صديق إبليس. من كثرة ما تقضى حاجات الناس على يده بسبب إبليس، ثم هذا الرجل تذكر ما قال له إبليس فقال: أقصد إبليس لأصل إلى هذه البنت. إبليس أعطاه علامة، قال له: افعل كذا وكذا فأحضر. فطلبه فحضر، فشكى له، فصار إبليس يحضرها له في الليل، ثم عند الصباح يردها إلى قصر الحجاج. ثم الحجاج ذات ليلة رأى هذه البنت مكتئبة، فقال لها: ما بالك؟ فقصت له قصتها، وأخبرته بأنها تساق في الليل إلى بيت رجل فيزني بها ثم تعاد. فقال لها الحجاج: إن عاد فأخذك، فخذي معك هذا الصبغ فاصبغي به باب بيته. ففعلت. ثم هو أرسل العسكر ليفتشوا، ففتشوا فوجدوا بيتا عليه هذا الصبغ الخاص، فأخذوا هذا الرجل إلى الحجاج. فبينما هو هناك جاء الشيطان فأخذه، أنقذه من القتل، أخذه في الهواء وغيبه، لا يعرف له بعد ذلك خبر، ولو وجده الحجاج لقتله. إبليس شكره لهذه، لأنه نهى الأطفال عن سب إبليس وقال لهم: هذا العسل بسبب إبليس حصلتم عليه، وقال لهم: قولوا جزى الله إبليس خيرا، فكفر بهذه الكلمة. بسبب هذه الكلمة صار له عند إبليس منزلة كبيرة، إبليس فرح منه فساعده. فاعلموا أيها الأحبة أنه لا يغتر بالشخص إذا كان يحصل على يده شفاء للمجانين وأصحاب العاهات إلا أن يعرف حاله. إن وجد مستقيما بطاعة الله يظن به الولاية، وإلا لا يظن به الولاية.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا، قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى.
0: سعد
1: يا عيني. نعم
0: سعد.
1: نعم يا عيني.
0: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا قل لهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي نعم يفتح عليك.
0: سعد إن جئت ثنيات اللويحين سعد إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي

على وادي المنحنى على وادي المنحنى يا عيني يا عيني يا عيني على وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

ويدا من حسين يا عيني عرب عرب.

0: شيء أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: الهم
1: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه وعلى تفنن واصفيه بحسنه

لحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

0: بلغ العلا بلغ العلا بلغ العلا حبيبي
1: صلى عليه
0: بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله.

الذي أنقذه بي من النار، رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وبعد، فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. هذا الحديث فيه دواء لما يخالج كثيرا من النفوس، ويتحدث به كثير من الناس فيما بينهم، وقد حصل ما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حتى في عصرنا هذا يحصل من بعض الناس أن يقول أحدهم: من خلق الله؟ وهذا السؤال سؤال المحال، وذلك أن الذي تقتضيه البراهين العقلية والنصوص القرآنية أن صانع العالم أي خالقه يجب أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده، فيستحيل على من لا ابتداء لوجوده أن يكون له خالق، لأن الذي يخلق يلزمه الحدوث أي أن يكون لوجوده ابتداء. فبين الخالقية والمخلوقية اختلاف ظاهر، الخالق من شأنه أن يكون أزليا أي لا ابتداء لوجوده حتى يصح خلقه أي إحداثه من العدم لغيره، والذي يخلق من شأنه الحدوث، هذا أمر بديهي. فمع هذه البداهة يستحيل الجمع بين الخالقية والمخلوقية، فإن كان هذا خطورا يخطر في البال فعلاجه كما أشار إليه هذا الحديث أن ينحو عن هذا بغيره. الشخص يشغل فكره بغيره ويدفعه بما هو المعتقد الصحيح أن الخالق لا ابتداء لوجوده فلا يكون له خالق، إنما الذي سبقه العدم ثم دخل في الوجود هو الذي يحتاج إلى خالق أحدثه أي أدخله في الوجود بعد أن كان معدوما. وأما إن كان سؤالا من واحد من الملحدين يقصد تشكيكا، أو هو يكون التبس عليه الأمر لم يصل فهمه إلى هذه القاعدة الخالق ليس له خالق، هذا إن كان ملحدا يحج بالبرهان العقلي، أي أنه من ثبت له الخالقية يستحيل عليه أن يحتاج إلى خالق، لأن شرط الخالقية الأزلية والمخلوقية يلزمها الحدوث. يقال له: أنت تصحح المحال العقلي وهو الجمع بين المتنافيين، فإن كنت تعتقد أن خالق العالم لا بد أن يكون أزليا فلا معنى لقولك: فمن خلق الله؟ وإن كنت لا تعتقد ذلك فالكلام معك في إثبات حدوث العالم وأنه لا بد له من محدث خالق أحدثه وخلقه. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور هو في المسلم الذي يؤمن بالله أنه قديم أزلي، ويؤمن برسوله، لكنه يخطر بلا إرادة منه في باله هذا الشيء، وهو أن الله خلق السماوات والأرض أي أوجدهما بعد أن كانتا معدومتين، فمن جعل الله موجودا؟ هذا يخطر للمؤمن خطورا لا يعتقده، بل يخطر بقلبه بباله بلا إرادة فهو معذور. المؤمن الذي يؤمن بأن الله موجود أزلي قديم لا ابتداء لوجوده، إذا خطر له هذا الخاطر بدون إرادته فالذي عليه أن لا يتبعه، وينفعه في إبعاد هذا الخاطر أن يقول هذا لفظا ونطقا: آمنت بالله ورسله، أو يقول: آمنت بالله وبرسله، فإن هذا ينفعه في قطع هذا الخاطر. الحديث وارد في هذا، أي بحق المسلم الذي يؤمن ويعتقد جزما بلا تردد أن الله أزلي، أي لا ابتداء لوجوده، ومع ذلك يرد على باله، يخطر له خطورا: من خلق الله؟ الله خلق الأرض والسماوات، الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ هذا يخطر له خطورا بلا إرادة، ومع ذلك مطلوب من المؤمن أن ينتهي عن ذلك، أي لا يتبع هذا الخاطر بل يعرض عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله وبرسله. معنى قوله عليه الصلاة والسلام فلينتهي، أي ليعرض عن هذا ولا يتبعه، لأن الخاطر إذا تبعه الشخص يكون اعتقادا أو شكا، إذا وصل إلى حد الاعتقاد أو الشك ضر صاحبه، أما ما لم يصل إلى حد الاعتقاد أو الشك فلا يضر صاحبه. وهكذا كل أمر ينافي الإيمان لو اعتقده الشخص أو نطق به، إذا خطر للمؤمن أي ورد على باله بدون إرادة منه لا يضره، لكن عليه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك حتى يصل إلى حد الشك أو الاعتقاد، أي اعتقاد هذا الخاطر فيضل ويهلك. هذا من رحمة الله بعباده أنه لا يكتب عليهم هذا الخاطر مهما كان قبيحا، مهما كان معناه بعيدا من الإيمان، فإن الله تعالى أعفى المؤمن عن أن يؤاخذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق السماوات والأرض، فمن خلق الله؟ وفي لفظ لهذا الحديث: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي وليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله وبرسله. الحديث فيه بيان أمرين: أحدهما أن من خطر له ذلك خطورا مطلوب منه أن ينتهي، أي لا يتبع ذلك الخاطر ويبقى على ما كان يعتقده جزما بلا تردد أن الله خالق لا خالق له، لأن الخالق من شأنه أنه موجود بلا ابتداء، فيستحيل أن يحتاج إلى خالق، أي مطلوب من المؤمن المعتقد أن يبقى على اعتقاده هذا وأن يعرض عن هذا الخاطر، أي لا يتبعه، لأنه إن تبعه قد يصل إلى حد الشك أي التردد أو الجزم بهذا الكفر الذي هو خلاف معتقد المؤمن، وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في دفع هذا الخاطر بقول: آمنت بالله وبرسله. هذا ما دل عليه الحديث بطريق النص. وأما الأمر الثاني فهو أن من سمع هذا من غيره يتلفظ به، كما يحصل في زماننا هذا وقبل هذا: الله خلق هذا العالم، فمن خلق الله؟ فالمؤمن الذي يسمع هذا عليه أن ينتهي عن شغل باله بهذا الكلام الفاسد، وأن يستعين بالله تعالى للنجاة من شر هذا الكلام بأن يقول: آمنت بالله وبرسله. وأما قائل هذا الكلام لفظا ونطقا فلا يخلو من أحد أمرين، فهو إما أن يكون زنديقا لا يدين بدين من الأديان، معنى ذلك أن من يقول هذا لأنه لا يعتقد في قلبه بوجود الله الذي هو خالق أزلي أبدي لا ابتداء لوجوده، وهذا هو الذي يسمى زنديقا. وإما أن يكون ممن يزعم أنه مسلم ومع ذلك لم يعرف ما هو من أصول الإيمان، يكون جاهلا بمعنى الألوهية، لأن ألوهية الله تستلزم الأزلية والقدم، فلا تجتمع الأزلية مع المخلوقية لأنهما متنافيان. الأزلية تنافي المخلوقية، فالألوهية لا تصح بدون الأزلية. ومعنى الإله الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، المستحق للعبادة، أي نهاية التذلل. فمن لازم الألوهية، أي مما يجب لمن ثبتت له الألوهية، أن يكون منفردا بالأزلية، أي لا أحد سواه أزلي، ويكون جميع ما سواه حادثا، أي أن لوجوده ابتداء، فكل ما سوى الله لوجوده ابتداء، والله هو المنفرد بالأزلية والقدم. وهذا مما أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم. ليس من المسائل التي يختلف فيها اثنان من المسلمين، بل من خالف في ذلك بوجه من الوجوه فهو خارج من الإسلام، ليس له نصيب في الإسلام، وإن زعم أنه مسلم وانتسب إلى الإسلام. فمن هنا يعلم أن من قال من الفلاسفة العالم أزلي بمادته وصورته، ومن قال منهم إن العالم أزلي بنوعه حادث بأشخاصه أي بأفراده، كلاهما لا نصيب لهما في الإسلام، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قيلا يا عصاط بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

0: قمت بالأوزان قد حرت في أمري رقاني عدوي من ذنوبي وقبحي فكفرتها بالمدح في شافع الحشر.
1: يا برثني

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لقد حض الإسلام على صلة الأرحام لتقوية أواصر القرابة ونشر الإلفة والمودة بين المسلمين. فقد سأل يوما أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال: أطعم الطعام، وصل الأرحام، وصل بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. والأرحام هم قرابة الشخص إن كانوا من جهة الأب أو من جهة الأم، ومن قطع واحدا منهم استحق عذاب الله الشديد. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع الأولين. ومعنى أن يصل الشخص رحمه أن يزور من استطاع من أقاربه ويراسل من لم يستطع زيارته. والإحسان إلى المحتاج منهم، فلا يجوز للمسلم أن يقطع أرحامه. أخي المسلم، إن زيارة أقاربك الذين لا يزورونك ليست مهانة ومذلة، بل هي خصلة خير وعمل طاعة لله عز وجل. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هز أم القرى هز أم القرى وليد يتيم هز أم القرى

يخفق المنبر اليبيس ويحنو، ومن الوجد تنطق الحصباء. يخفق المنبر اليبيس ويحنو، ومن الوجد تنطق

اعلموا أيها الأحبة أن من النوافل العظيمة صلاة الضحى، وقد رغب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفاصل في الجسم، وهي 360 مفصلا، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وذلك أي الركعتان أقل صلاة الضحى. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، والله أعلم وأحكم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادره من الله خلقا وتكوينا، اي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كارواح الانبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا ببرنامجنا صباح المعرفة لليوم الخميس 14 أيار 2026، الموافق ل 26 ذو القعدة 1447. اليوم أنا اللي رح صبح عليكم وأنا اللي رح افتتح الحلقة. بدي أول شي صبح على علي، وبدي لكم أنه علي اليوم ما حيكون موجود معنا بالحلقة، حنقدم الحلقة إن شاء الله أنا وزميلي حسام. فبدي أتمنى له يوم مبارك، يوم خير. يعني في شي طرق علي لعلي اضطروا أنه ما يكون موجود بيناتنا، إن شاء الله بينضم لنا نهار الاثنين. الحلقة اليوم حتكون معي أنا ومع حسام منيمنة.
3: حبيبي كتبت غنيه

إذا متابعينا مع الأناشيد الجميلة جدا الصباحية حنبدأ رسائلكم لليوم. لكل حدا بده يصبح علينا أو على أحبابه بيقدر بيراسلنا برسالة نصية مع اسمه على الواتساب 01 66 76 02.

0: بالحروف الانجليش يا حسام.
1: اي
0: بس عربي بس انجليش. طيب انا سماء صباح الورد وبسلم عليكم وعلى خلص تحياتنا لكم. كمان بتصبح على جمال سراج وشما صبري هيك حسيت انا.
1: بتسلم على تحياتها يعني لنا كلنا. نعيم مرعي وزوجته مها وللحج جمال سراج
0: وشما صبري.
1: شما اسمها؟ شما اذا بتعرفي اسمها اوكي.
0: صح
1: شما صبري
0: هيدي هي
1: تحياتنا لنا اكيد.

كمان كمان بدنا نصبح السيد أبو فراس، بيصبح علينا وعأسرة البرنامج روعة في كل فائدة، وتحية لكم ولحسام بيطلب أنشودة هواء المدينة، محبين أكتر هالأنشودة. كمان صباح العبق والأزهار لأرقى وأجمل من ينشد لهم الكنار، حبيباتي حبيت. طب مين معنا؟ بعتولنا لنعرف من مين هالأشعار الحلوة. أسعد الله صباحكم بالخير، تحية خاصة لكل المستمعين وللحاجة إيمان وللسيد علي ولزوجي وبناتي من أم عمر الحمصي. كمان نحن منوجه له تحية لعلي ويسعد صباحه كمان وين ما كان عم يسمعنا. التنين بلاقيكم إن شاء الله علي. وجهوا لي تحية لجمال العويك ومروى العويك، علي جمال العويك والمعلمات اللي متوجهين على مدرسة الثقافة النموذجية، وسلموا لي على إيمان وعلي هواء المدينة.

تبارك الله. منوصل لعند أنجي. يسعد صباحكم بكل خير علي وإيمان وجروبنا الغالي، إن شاء الله نهاركم سعيد. نهارك أسعد يا أنجي. نسرين الشعار صباح جديد ويوم جديد، يسعد صباحكم علي وإيمان وحسام وكل طاقم الإذاعة. بحب صبح الأحباب الغوالي، كل أفراد جروب القلوب البيضاء وخصوصا العنصر النسائي الفعال. نعم ميساء سعيد، أهلا وسهلا فيك يا ميساء. صباح الخير من نوال حسن الخطيب، كل عام وأنتوا بألف خير. يسعد صباحك يا نوال.

كمان بدنا نصبح الست هنادي بمدرسة الهداية، بدها تقدم تحية لتيتا نادية، تيتا هنادي، جدو عدنان، جدو إبراهيم، ولخالتي مروة وآية، ولبنت خالتي أسيل لميس، وابن خالتي دانيال، ولأختي فاطمة، وماما فرح، وبابا مصطفى، ولرفقاتي بالمدرسة. ما قلتي لنا أسماء رفقاتك بالمدرسة. وقت أساتذتي ومعلماتي ولأسرة الإذاعة، تحيتنا لإلك يا هنادي. عمر الحلبي، يسعد صباحك يا عمر، أسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم احفظ هذا البلد، آمين. وتحية لمعلمات وأساتذة الهداية، وعلى رأس الأستاذ عماد أبو خليل حفظهم الله، تحياتنا لكل يلي ذكرتهم. نسرين العجوز، يسعد صباحكم إيمان وعلي، بدها توجه تحية لزوجة عماد وولادة أحمد فؤاد ولين اللي رايحة على المدرسة هلأ، إن شاء الله نكون هيك لحقناك يا لين. بدي صبح على بابا كمان، يسعد صباحك، عم بيقول علي يا علي، أسعد الله صباحك بكل خير إن شاء الله، سهل الله لك سبل الخير، صباح مبارك لحسام ولإيمان، يوم ملؤه الأمل إن شاء الله، آمين. طنط باسمة كمان، يسعد صباحك، بتصبح علينا وعلى حسام وللكل الحب والتقدير، الله يرضى عليك وعلى ذريتك. حلو هالدعوة، بارك الله فيك طنط باسمة، يسعد صباحك.

0: ورد اليوم.
1: ويردو اليوم الخميس 26 ذو القعدة 1447 الموافق ل 14 أيار 2026. منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وباللفظ الصحيح: ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. إذن ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة، هيدا هو ورد اليوم. فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. لذلك احملوا عدداتكم، مسابحكم، أبليكيشن نداء المعرفة، بلشوا بورد اليوم: ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة.

كمان بدنا نصبح على كل اللي عم بيتابعونا وعم بيبعتولنا رسائلهم الصباحية. صباح الخير من إيمان قاسم، بدي وجه تحية لمعلمات ومعلمين مدرسة الجديدة عكار والنموذجية بالشمال، وأكيد لزوجي سامح وابنتي عائشة. تحية كمان من مها عيسى لأسرة الإذاعة وللباص المتوجه للمدرسة النموذجية، خاصة لسامح الحسن وإيمان قاسم عم بيردوا لبعضهم عرفتوا، وغزل وحمودة وعائشة وكريم، والباص المتوجه وجه لعكر. تحية خاصة لزينة ورانا وهدى، عذريني ما قدرت أعرف شو هن العيال فما تواخذونا، اكتفينا بالأسماء. كمان عنا رسالة من ما حد ساعدني يا حسام، هيك تركني لحالي. كمان في عنا رسالة بدي صبحوا علينا، سلامي للجميع خاص لعلي ولإيمان، وسلامي خاصة للحاجة هبة وأم أويس ولأسرة الإذاعة ولحسام، هيدي ست أم محمد يا حسام بتصبح عليها. تمام. كمان خالتي أسماء من بعلبك يسعد صباحك، بتصبح على إيمان وعلي وحسام، يسعد الله يسعدكم في الدارين. وكمان بتصبح على زوجة أبو عمر وعلى محمد ابنه وعلى آل ناصر وآل خرفان من أسماء، أهلا وسهلا فيك خالتي. لينا كمان من طرابلس، أسعد الله صباحكم بالخير إيمان وحسام، ولكل أفراد الإذاعة بتمنى لكم يوم سعيد وجميل إن شاء الله.

0: كمان بدي صبح على ليان رفاعي، صباح مليء بالمحبة، تحية لأمي هبة وولادها وولادي وخيي وأختي.
1: وفي عنا سارة عمش عم تقول أنا جيت،
0: أهلا وسهلا سارة.
1: صباح لحسام وإيمان وكمال، وأكبر تحية لعلي، وبدي أقول له الله يسهل لك سبل الخير.
0: آمين.
1: وتحية خاصة كبيرة للجروب المميز كمان، أنا كمان بوجه لهم تحية.
0: حلو،
1: الله يجمعنا في الفردوس الأعلى.
0: آمين. ريان دمشقية بلشت طبختها بكرة الصبح، عم تغلي لبن، يعني يا كبة بلبن يا كوسة بلبن يا شش برك بركي،
1: ثلاثتهم بحبهم ما في مشكلة،
0: كلهم طيبين، كل الأكل اللي بلبن طيب. يا حسام تحية لحسام ولا إيمان، سمعونا مديح كتير قديم على ذوقكم، وتحية لعلي.
1: هيدي أمه لزميلنا،
0: هيدي ريان دمشقية. ريان بدها تسمع شيء من الأرشيف قديم جدا إذا بتريد.
1: هلا من سمعك يا ريان، بعد ما نوجه تحية لأم حبيبة. أريد شيء المسج؟
0: لا بعد ما قيتها.
1: بتقول صباح القلوب الجميلة، بصبح على أمي ووالدي الحجبي للجوجو، معكم أم حبيبة. أمه حبيبة،
0: حلو، تحياتنا لألا. دخلك حسام قد الساعة؟
1: الساعة 47.
0: أها أوكي، ما في عنا إعلانات.
1: 37.
0: اوكي
1: لا لا، الاعلانات انا مسيطر، انا
0: مسيطر. يعني انت مسيطر على الوضع.
1: نعم نعم
0: تمام. فاطمه الحمصي، يسعد صباحكم استاذ علي والحجه ايمان، تحيه للمستمعين ولجروبنا ولا زوجي واولادي واخواتي وست نسرين الشعار، الله يسهل للحجاج وعقبالنا بالعوده، اللهم امين. الله يسهل امرهم للحجاج الكرام اللي حينطلقوا للديار المقدسه. وبدي كمان ذكر بانه اذاعه نداء المعرفه حتواكب هيدا الحدث العظيم اللي مننطره من سنة لسنة، وكمان حنراقب في حملة الديوان برسائل من هنيك من الديار المقدسة، حنواكبهم بالذهاب بالعودة بنية الإحرام بإذن الله، بالوقوف بعرفة. ترقبوا يوم طويل بإذن الله من إذاعة نداء المعرفة.

0: انه اكيد شيء طقس. لو كان حفص يعني علي غايب، انه لو كان علي غايب نحن كمان بنعمل ابحاث وريسيرش وبنفتش على وضع الطقس، ما هيك يا حسام؟
1: اكيد، والحلقه دائما بتكون مميز. هو سبحان الله دائما بتصعب الخميس بكون انا وياك اذا صار شيء.
0: لاحظت بتكون الخميس صح. اذا بالنسبه للطقس المتوقع لهاليومين مثل ما عم بتلاحظوا طقس متقلب، وكلنا سمعنا امبارح يا حسام هالرياح اللي كانت كتير قويه. ايه مثل هول صح. فالطقس متقلب عم بيأثر بهاليومين على لبنان، وهالتقلبات الجوية بتكون على شكل رياح ناشطة لكن بدون أمطار، وبتتركز أكثر شيء حسب التوقعات بالمناطق الشمالية والجبلية بلبنان. أما بالنسبة ليوم الجمعة مساء والسبت فالطقس بيكون خريفي مع احتمال خفيف للأمطار المحلية بسبب الكتل الهوائية الرطبة اللي رح تؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة.
1: ما في صيفي؟
0: لا ما في صيفي، في شوية هيك وحل وغبرة. يعني الأجواء على الساحل مبدئيا مشمسة إلى غائمة، ومشمسة بالمناطق البقاعية حسب التوقعات، والرياح ناشطة بالمناطق الشمالية. الرياح جنوبية غربية، سرعة الرياح بتتراوح من 20 ل 70 كيلومتر بالساعة.
1: يا سلام،
0: هيدو هول هن الأخبار مبدئيا.
1: جهزوا حالكم ودفوا منيح
0: ويبقى العلم عند الله.
1: يبقى العلم عند الله.

0: إذن قبل ما نبلش بإعلاناتنا اللي هو الفاصل الإعلاني القصير يا حسام، بدي خبرك أنه خبرية اليوم اللي بعد دقائق، دراسة أظهرت أنه النوم بغرفة باردة يعني متلجة إذا بدكن قد يكون له نتائج غريبة وملفتة بعد الإعلان.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71 390 711،
3: 05 813 277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
6: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
7: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي.
1: هلا بدنا نطلب من الزميل عاهد يسجل وحده ثانيه
2: مع إيمان وحسام
1: ايه. صح. او بس مع حسام وعلي، هذه ولا مره صارت.
2: وتحياتنا لعلي اكيد ولكمال اللي عم بيرافقنا هلا على الكنترول، وانتقل حسام من الكنترول لعنا على استوديو الهواء.
1: بس بعدني بالكنترول يعني
2: ماشي. ايه نعم كله اندر كنترول يا حسام. طيب بدك نكفي رسائل قبل ما نفوت بخبريه اليوم.
1: ايه ما في مشكله.
2: في عنا رساله من القائد محمود عبد الله، اسعد الله صباحكم ايمان وحسام، وتاكيد كمان ما بينتسى علي ولكل أسرة الإذاعة، تحية خاصة للحاج يوسف الخرفان والحاج عبد قلفة والحاج نعيم مرعي وعائلته زوجتي وولادي، وللقائد صبحي مملوك.
1: نعم. وفي دانيا جبري بتصبح على بالخير على إيمان وبتتمنى يوم حلو على كل أفراد القلوب البيضاء، وأنا بتمنى هذا الشيء، وبتدعي بتسهيل الحج للطيبة فاطمة سعد، الله يرزقنا. عم تقول هي الله يرزقنا ما رزقها. في عنا فاطمة سعد بتقول مع جمال وصفاء القلوب مع إيمان وحسام أهلا بك نورت، ولكمال كمان بتوجه تحية ودعاء مميز وتوجه دعاء مميز للغالي علي. نعم. وتوجه تحية من قلبها لكل فرد بالجروب المميز ولرفقاتها ولبناتها،
2: كل شيء مميز عندها ما شاء الله.
1: وتختمها لشريك عمرها الغالي خليل، الله يبارك بعمره ورزقه
2: ما شاء الله. آمين.
1: نعم
2: سمعنا يا

0: صلى الله على سيدي رسول الله. أما محمد دباغ من برج أبو حيدر كمان عم تدعي لنا دعوات الطيبة المباركة اللي ما بتنسينا فيهم لإلي ولحسام ولعلي ولكمال ولكل أسرة الإذاعة. مشكورة ست أم محمد، بارك الله فيك.
1: يسعد صباحكم إيمان وحسام، وتحية لعلي الله يسهل له سبل الخير. أحلى صبحية مع الحاج زياد والحاج آني.
0: أكيد يسعد صباحكم
1: من حنان،
0: حنان غنام. تحياتنا لحنان. صباح السعادة وراحة البال على قلوبكم وعلى جروب القلوب البيضاء. أسأل الله العظيم أن يبلغنا يوم عرفة. بدنا نشد الهمة لهالنهار المبارك. بدنا نكون حقيقة بهيدا النهار عم نغتنم كل لحظة وكل دقيقة بتمرق فيه، لأنه بيتكرر والله أعلم إذا بينعاد علينا في العام المقبل، فخلينا نكون حاضرين.
1: ما شاء الله. وفي عنا تحية طيبة لي حسام إيمان ولأخي أبو طه الطيب من أبو علي، طول بالك يا كمال.
0: عم ذكرك خبريت اليوم يا حسام.
1: وأسأل الله العفو والعافية. وفي عنا كمان زميلتنا أماني الحسين بتقول صباح المعرفة، يسعد صباحك، يسعد صباحك حاجة أنت وحسام. أهلا أهلا بكمال، وربي يسهل أمورك يا علي. تحية خاصة لزوجي.
0: تمام.
1: طيب لكن مستمعين الكرام، أنا للصراحة مثلكم حكون عم بقرأ معكم يعني خبرية اليوم اللي شوي صدمتني، بس حننصدم سوا حتى نستفيد منها. منفوت بخبرية اليوم.
2: خبرية اليوم
0: هي صادمة صراحة.
1: هو للصراحة ايه، انا عم فكر اعمل بلش اعمل تعديلات.
0: يلا نبلش ننام بالقعد البيت هات لنشوف شو القصة.
1: اذا اوف، اعطانا غنية غامضة. اظهرت بعض الدراسات ان النوم اظهرت بعض الدراسات ان النوم في غرفة باردة وفيها درجات الحرارة منخفضة حوالي 19 درجة قد يمنح الشخص شعورا جيدا، وقد يساعده في زيادة حرق السعرات الحرارية والدهون البنية. ما شاء الله. لكن هذا لا يغني عن النظام الغذائي المتوازن والنشاط البدني.
0: اوكي.
1: ايه
0: الفكرة وين
1: ابو عفيف انه اخترعت النعنع يعني.
0: الفكرة وين انه اذا الاوضة باردة بنضعف،
1: واذا كانت يعني مش هلا هو ليك هذا الشعور ولا اروع منه بالصيفية.
0: خيال
1: يعني هذا الشعور انه يكون واحد نايم بغرفة باردة
3: انه اكتشفت النعنع.
0: ايوه كمان.
1: ف ايه بوافقهم بقصة انه بيعطي شعور جيد، بس هل
0: بدنا نتأكد وبدنا كمان نسأل الاختصاصيين قديهن مع هيدا الكلام وقديهن بيوافقوا يعني. اذا بيوافقوا صراحة شي حلو، بس بدك تجي الكهرباء يعني
1: اول امام مثلا هيدا مثلا هذا اكيد بخش
0: بدك تجي الكهرباء
1: مثلا. مثلا لما يجي الاختصاص هيك، لما نستضيف اي حدا باختصاصية التغذية او شي،
0: نعم
1: بذكرك انه نسأله
0: انه ايه اذا نمنا بغرفة باردة هل منضعف.
1: ان شاء الله يتقبل السؤال هو، بس انه يعني من
0: خلينا نتفائل يا جماعه، نتفائل.
1: نعم.
0: هيدي كانت خبرية اليوم من عند حسام.

0: ماي هواري بتقول لنا صباح الخير لح بتقول لك لإلك، أنا ما حدا بيقول لي صباح الخير لحضرتك إيمان، وصباح الخير لماما ليلى وزوجي فادي ولكل رفقات الطيبين. شكرا يا إيمان. في عنا هادية صندقلي بدون صباحكم مسك وعنبر إيمان وعلي وحسام وكمال بوركتوا مع هالمدائح الرائعة. هاي تحية من كمال كمان، وتحية كبيرة لجروبنا القلوب البيضاء، الله يحفظكم ويبارك بكم. ونحن كمان موجه تحية للجروب البيضاء مرة تانية. في عنا من شو بيت في عنا يا إيمان؟
1: بهجة العويك صباح الخير والسرور ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة لكم وللجميع، لجميع المستمعين. بهجة العويك أهلا وسهلا فيك. بتقول لحام وين علي؟
0: بس لحظة بس لأنه الحاج مايل الهواري
1: بيتا نعمل سؤال اليوم وين
0: أنا
1: علي؟
0: أنا مكأمس حاجة ماي، أنا عم بقول كنت أنه أنت حضرتك بتقولي لا إيمان
1: نعم
0: صباح الخير، عشان هيك قلت لا اسمك ماي هواري على راسنا عينا منوجه لك أكبر تحية.
1: أوكي، في عنا أنشودة وطلب هام قلبي بعد إذنك يا كمال. لميس العلي رايحين على المدرسة مع خي طارق وعمر، سمعونا هام قلبي
0: هلأ؟
1: هي رائعة. إذا في لبينا كمان هلأ كمال، تحياتنا للميس.

0: في عنا رسالة من ريان بتقول صباح الخير حسام دخلك، هيدا بيتغطى أو بده ينام بالبرد بلا حريم؟ هلأ
1: أكيد بدنا نتغطى، إذا متلج قلبنا بدنا نتغطى، بس هو حلو الشعور أنك تكون بردان وتتغطى.
0: هلا اوكي موافقك،
1: والدنيا برا شو فطيس مثلا،
0: بس انه لدرجه معينه، مش انه نفوت على الفريزر تاعت اللحمه. ما اكيد يعني انتبهوا على حالكم، نحن بس عم نقول خبريه.
1: صحيه خبريه وبدنا نرجع نتثبت منها. هيدول نعم. هيدول اخبار علي بتعرفوا. يلا سؤال اليوم من عند كمال.
0: خلص كمال قرر انه نفوت سؤال اليوم، منفوت سؤال اليوم.
2: سؤال اليوم.
0: طيب
1: كيف بتعرفوا انه السؤال علي اللي عامله؟ سأل السؤال
0: لانه هو دايما عن الاكل وعن الدايت وعن الكذا. طيب جهزوا حالكم، جهزوا الاقلام والايوة، اعطينا هيك شوية حماس،
1: افتحوا البراد.
0: أيوة. ثلاثة اصناف تعمل فيهم سندويش طيبة، هيدا السؤال اليوم. اعطونا ثلاث اصناف تعمل فيهم سندويش طيبة، المرتديلا والكبيس والمايونيز.
3: بدها تفكير.
1: طيبة
0: انا الصراحه هذا اللي بقوله.
1: الزعتر مع الخيار مع البندوره.
0: وزيت الزيتون وين راح زعتر بلا
1: زيتون؟ هلا زعتر خالته انت اوريدي مع زيت الزيتون طبيعي يعني.
0: طيب لكن طون وخس وبندوره
1: عم تتحديني؟
0: نعم.
1: طيب لبنه وزيتون ونعنع يابس
0: انه اخترعت.
1: يلا بدنا اجاباتكم متابعينا الكرام على 01 66 76 02.
0: بحس يعني شاركونا اجاباتكم. لا وهو يعني بضحك بنفس الوقت، ممكن بتعمل تحدي بين بعضكم مين بيجيب اجوبه اكثر.
1: صح صح صح.

0: بدي أوجه تحية كثير كبيرة وخاصة لأم أويس. بتقول السلام عليكم، صباحكم مفعم بالحيوية والنشاط، بحبكم وبحب وجه تحياتي لكم ولأم أحمد سمحة ولأخواتي ولأم عمر وأبو عمر اللحام ولأستاذ أم والأستاذ ولا أم عمر الزعني وأبو عمر الزعني ولزوجها سعيد عبد الهادي وأولادها. وبتجاوبنا على سؤالنا وبتقول موز وعسل ومكسرات، هذه كتير بتكون مليئة
1: طيبة
0: بالتغذية يعني.
1: صح صح، وأنا عادة بلف الساندويش اللي فيها الموز، موز وسكر وحليب وكله.
0: شو هي؟
1: رائعة رائعة.
0: موز وسكر وحليب.
1: موز وسكر وحليب. هلا أمملوه، هلا هلا كتير طيب.
0: كمان إذا بتحطي أفوكادو
1: وعلى الترويق أو على لا مش لا مش هيك، إذا بتريد بس موز وسكر وحليب بالخبز العربي.
0: بعدنا عم نحكي.
1: وحتى دعولي يا جماعة الخير.
0: هلا طيبة. بتقول الحجة فاطمة إنه دخيلكم في أطيب ساندويش زعتر وزيت محمص على الغاز وكوب شاي.
1: يا سلام.
0: هلا هي قايلة أكرك عجب.
1: كمان
0: يعين عليك انت.
1: صباح النور لأحلى إذاعة سناء شماس، تحياتنا لإليك. كمان صباحكم حب وسعادة واطمئنان وبركات لإيمان وحسام، يسر الله لك سبل الخير يا علي. وين ما ذهبت علي أسامة أبو داود من الدنمارك، تحياتنا لإلك. السيد مازن الجنان، أسعدكم الله في الدارين جميعا، أنت ومن معك وراء الميكروفون ووراء الكواليس، تحية لجميع المستمعين وخاصة سامح الحسن وزوجته إيمان وبنته عائشة وعيسى حنينة وعيلته ومجد العويك وعبد الكريم حمد ولانا ولونا وما سوى تاليا وأكيد سارة عماش. تشكيلة أسماء ليلي عنده بيبي جديد بده يسميه بيقدر يسمي منهم كم

0: ملحق.
1: نعم تحياتي لزميلي كمان. وفي عنا مي هواري بتقول سندوش مكدوس مع بصل وزيتون وبندورة يا سلام.
0: بدلكم شغلة تعملوها مع المكدوس، أول شيء بتحطوا لبنة بعدين بتقطعوا فوق المكدوسات الطيبين، بتكونوا محمسين أنتوا على اللي بتحمس يعني.
1: هذه هي
0: خبزة مع زعتر منحمصها ونرجع منفتهم فوق الساندويش اللبني والمكدوس، خرطوا فوق بندورة حتى دعولي.
1: وهيدي طبخة اليوم
0: رائعة، اعتبروها طبخة اليوم ما بيأثر. جمال حرب يسعد صباحكم يعطيكم العافية. بدنا الأستاذ علي، المهم يكون بخير وسلامة. علي بخير وسلامة.
1: طيب أنا ذا كان حأنصرك إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
0: نعم أقعد يا حسام أقعد. صباح الخير من نزار غوراني، تحياتنا لألك. شو بعد عنا رسائل حسام؟
1: في عنا من صحيح حاجة إيمان، الموز ورشة حليب ناشف بس ما بحط سكر، وأنا بحب كدوشة زعتر بلدي مع ليمون كتير طيبة.
0: كتير طيبة ست أم محمد دباغ.
2: وصفة عزوي.
0: سأوليك
1: كمال، أنت شو رأيك؟ شو جوابك؟
0: شو بتحب؟ أي كومبينيشن؟ موز وعسل؟
1: طن موز وعسل وطن. شو موز وعسل افوكا حليب قشطه كل هدول
0: كلهم يلبقوا نقي منهم.
1: بس لاحظت انت انه كل معظم الاجابات عم تكون موز وحليب وشي او خلينا نقول ميل للسكريات او للحلويات.
0: نعم صحيح.
1: وين الطبيخه اللي
0: ورجونا ورجونا
1: مقاني وبندوره وكبيس؟
0: لا في حدا قايل توم وطابوق وكبيس وعرفت. صباحو يا جماعه، يعني شو هالسؤال على بكره الصبح؟
1: لا بقى هذا الشيء بيجي هذا
0: علي ما هذا.
1: بس كيف لعبينا انه اول شيء عطاكم حل التضعيف؟ يعني الناس حتضلها فايتة على البرادات وظاهره، حنضل عم نروح غرفه بردي ونظهر.
0: صباحو يا جماعة، انطلقنا على الشغل، بدنا انشودي لمحمد الخير، فريق الشمال، بلال الفوال من طرابلس، تحياتنا لك ويسعد كل أوقاتك. وكمان تحية للحاج محمد الخير. هبة بدها توجه تحية للماما والبابا ولأخواتها محمود ورحمة ولكل عائلتها.
1: بيحنا يسعد صباحكم من الشوف. هنادي كتير حبيت السؤال، وأهلا بك قائد حسام. تونة مايونيز وبقدونس مع درة، هلا هذه صاروا أربعة بس ما حنحزح
0: حنمرقها.
1: في عنا صباح الخير يا أهل الخير من فوزي دربيس، تحية لأخواتي روان وروشان وفرح. وفي عنا فراس، أستاذ فراس بيقول زعتر وتين
0: كتير طيبة. كتير طيبة الزعتر والتين، كتير طيبة جربوها.
1: وتحية لك كمان أستاذ فراس.
0: صباحو لإيمان وعلي وحسام، يسعد لي صباحكم. لبنة ومكدوسة وزيتون وسيمة شاهوري.
1: في عنا صباح الخير سليم غنوم، موز وشوكولا مع حلاوة وشوية عسل. موز وشوكولا
0: كتير حلوة صارت،
1: وهيدي بدك معها رقم دكتور السكري.
0: كتير حلوة.
1: شو السؤال؟ خلص
0: موز وموز وحلاوة بيمشي، موز وشوكولا بيمشي بس كلهم سوا.
1: في عنا ميساء من صيدا بتقول شو السؤال كنت عم نزل بنتي على المدرسة. ميساء السؤال اعطينا ثلاث انواع فيكي تعملي فيهم سندويشة طيبة.
0: بدنا مقترحات افكاركم. طابوق وتوم وكبيس، تحياتنا لاحمد. عدس متبل، عدس بندورة، بقدونس. نيحة نيحة.
1: بدي وجه تحية للماما والبابا والاخواتي محمود ورحمة ولكل عائلتي. كانت هيدي من مين من ست رنا خشاب،
0: تحياتنا لست رنا.
1: اوكي
0: فاطمة الحمصي كمان تحياتنا إليك. دبس وطحين وخبز.
1: أنا بحب الصبح لف سندويشة موز وعسل كثير طيبة من السد بهيجة العويك.
0: كنت تعملوا مثلي أنا وصغيرة، كنت جيب الخبز السمرة، عرفت نحن الخبز اللبناني الوجه أبيض ووجه أسمر، كنت جيب الخبز السمرة حط
1: السمرة.
0: أيوة صح. حطها رش عليها سكر ورش عليها شوية مي هيك بإيدي ورش علفها
1: بسكر و...
0: إيه سكر ومي وخبز.
1: بس
0: كتير طيب.
1: انا والله لا كنت احط،
0: كنتوا تعملوا مثلي ولا بس انا هيك؟
1: كنت احط الفلقه السمراء اكيد انه تحمل ضغط اكثر.
0: ايه
1: كنت احط الموز هيك ثلاث موزات او موزتين.
0: ايه
1: ولش سكر كتير، كان دائما ماما الله يرحمها
0: تخلص
1: خسائر المواد السكريه عم تروح.
0: نعم
1: ولفها او احيانا مع نيوتيلا او يعني ايه. كان يصير في امور كتير بالمطبخ، وخصوصي كمال انت بتشوف هيدي الاشياء عم تصير، هيدا التفنن.
0: امتى؟
1: الساعه 12 بالليل وحده بالليل.
0: صح بالليل.
1: في عنا طحينيه وتمر لحظه هيدي جديده علي. طحينيه وتمر وسمسم.
0: طحينيه وتمر وسمسم، شو يعني طحينيه؟
1: طحينيه طحينه.
0: يعني طحينة
1: طحينة
0: طحينة منيحة طيبة.
1: لبنة بلدية محمرة ومكدوس مع وحدة لدعة حر
0: يا سلام
1: مع حموضة اللبن.
0: عن جد بابا عم يدق اللي هات لنشوف جوابنا شي جواب. ساندويش بيض مقلي مع رشة زعتر حلبي. بيض مقلي مع زعتر حلبي ما دوقتني يا بابا. طيبة أقول لك طيبة
1: أكيد
0: طيبة أكيد. خلاص الحاج عم بيقول طيبة يعني طيبة.
1: نعم
0: تحياتنا لبابا
1: إيمان وحسام. تحياتنا للو. صباح الخير لإيمان وحسام. بتوجه تحية لابن خي محمد دمشقية وخطيبته بهية جوهر. أنا بحب جبنة حلوم وزيتون وخيار. أنا صراحة بحب جبنة الفيتا الفتة
0: كتير طيبة
1: بس مش القاسية اللي بتكون
0: بتفتفت طرية.
1: يا سلام بكل ليل نهار
0: خبز وفتة وخيار
1: فيكم
0: تحطوا زيتون وركة مع زيت زيتون قصة كبيرة.
1: هلا هو لعب عليه بنص الشهر ماشي الحال بس
0: شايف عملنا أفكار. طنط باسم عم بتقول لبني وخس وفليفلي زيت وملح.
1: في عنا الست هادية صندق اللي بتقول تمر وطحينية وجوز. ما شاء الله حسام صوتك إذاعي. عم فكر
0: طلع صوتك إذاعي.
1: عم فكر نعمل كم برنامج حاجة إن شاء الله.
0: ما شاء الله معظم الأشياء في صوته حسام.
1: نعم صباح الخير من شمو خليل بيضون. ساندويش ساندويش حلاوة. هي ساندويشي ولا ساندويش
0: أو كدوشي
1: حلاوة سادة.
0: نحن بالبعلبك منقول طبوقة.
1: لا نحن بالبيروتي منقول ساندويشي
0: طبوقة
1: ساندويشي. اسمك لي ايدي. هذا الحكي اسمك لي ايدي
0: يعني
1: امسك لي ايدي.
0: عنجد
1: هذا مطلوب يكون كشتبان يصطقية.
0: صح بدنا نبقى نعمل حلقة هيك بعلبك بيوتي
1: تحديات.
0: يلا اوكي
1: تحديات باللهجات بس عشان نكون واضحين.
0: نعم

0: Doctor. Doctor. دكتور
1: الحقني لسه هلا هلا لفهمت شو قصده كمان بهيدي الغنيه اللي حطها
2: دكتور الحقني.
1: دكتور الحقني على كتر ما عم نخبص
2: هلا اختصاصي تغذيه شوي هيك يغضوا السمع.
1: ايه لانه شيء دكاتره السكري يعني مثلا في عنا صباح الخير مكدوس بس وبندورة من استاذ هادي فياض من الفاعور.
2: مكدوس وبندورة كتير طيبة كتير
1: بس
2: طيبة.
1: حسب المكدوس
2: أكيد بده يكون بعلبكة
1: مخ يعني مكدوس عنا طيب مكدوس بيروتي
2: انتو ما بيزبط معكم المكدوس
1: أنا
2: بده الطقس لأن الطقس الناشف بيساعد الطقس الرطب ببيروت ما بيساعد.
1: أنا مرة طلعت لفوق لعندكم وكانت يعني من الرحلات المميزة قضيت لسبب معين فوق بحوالي 3 شهور فكنت أنصدم بعدة أمور وبطعمت كتير أشياء واكتشفت أن أنا شو كنت عم باكل ب مخص ببيروت يعني بالأماكن اللي بيكون في شيء مستوردي ونحو ذلك بس في فرق كتير كبير بين الأشياء اللي بتكون عندكم أو نقول صناعة يعني دغري
2: مونة الضيعة غير
1: غير صحيح. غير كليا
2: نعم.
1: في عنا سندويش جبنة برغالية مع المفتقة وبيروت لفيف
2: أيوة البلغاري مع المفتقة البلغاري للبطيخ إذا بتريده.
1: أنا ما باكل بطيخ بس هذا بيقولوا انه جبنة
2: كتير طيبة جبنة وبطيخ كتير طيبة
1: كتير طيبة
2: بالغاري غنم إذا بتحب.
1: هلا نحن في صباح الخير نحن وصغار كنا نجيب الكعك الأورشلي يا عيني نعم. على البيروتي أورشلي أورشلي نكسره بالكاسة انتشوا مي ورشة سكر نتسلى فيها كل الوقت وأحيانا سندويشة زبدي وسكر أنا بتذكر كنا نعمل زبدي ومربى
2: زبدي ومربى
1: ايه
2: كتير طيبة
1: أو دبس وطحينية
2: دبس وطحينية وبتغمس فيها الخيار وبتاكل وصحتين وهنا.
1: هلا أنا ما كنت حمس الخيار بس الدبس وطحينية كنت
2: أيه جربها مع الخيار كتير طيب بتكسر الحلاوة اللي فيها نعنع يابس بندورة وزيت زيتون وملح
1: بس عم تعمل طبخ
2: يعني جلد يسعد صباحكم منشوف هنادي كتير حبيت السؤال أهلا بك قائد حسام تونة مايونيز بقدونس معجوقة قرأتها ماشي صفا
1: شو هي هذه اللبنة؟
2: لبنة أمباريس عم بيورجيني التليفون شو هيدا إيمان؟ لبنة وأمباريس مع زيت زيتون أوكي الأمباريس اللي بعلبكية بيعرفوه هو مثل اللبنة
1: طيب كمان امشي نحن
2: البيروتي
1: خلص ما عندهم اللي بيعرفوه
2: البيارتي فيكم نعم. تبقوا حنشرح لكم الأمباريس هو مثل اللبنة بس بيجي حامض أكتر أوكي
1: مثل يعني اللبنة محمضة يعني؟
2: أيوة مزبوط بس هو هيدا الشيء يعني بندرة ما كتير بتلاقيه ومكلف حقيقة وبده وقت لحتى يصير وهيدا نحن عادة بناكله بالشتاء من يعني على المرقوق على الخبز المرقوق وعلى الصوبة مع كباية شاي أمباريس صحتين وهنا
1: يا سلام
2: كتير طيبة كتير طيبة
1: هلا نعمول يا سلام بس انه ما
2: على الوصف عم بيقول يا سلام يعني. خلص بس تطلع لعنا من دوقك
1: اللبنة اللي بتجي مكعبلي عرفتها
2: لبنة المكعزلي بنعملها وبنعمل الكشك كمان المكعزلي
1: قصدك بحموضتها
2: لا غير شيء
1: حامضة اكتر
2: يس بنعمله بجرية الفخار يا خالتي ما هيك مزبوط بالجرار الفخار الكبيرة
1: نعم

0: اللي حلو بزميلنا كمال دايما انه مليء بالمفاجآت وانه ما بيعطي تحضير قبل ما نحن، بس هذا الشيء جيد لانه بيخلينا دايما جاهزين
1: صح
0: للأجوبة الرائعة اللي عم توصلنا والطيبة.
1: في عيد تحية لانه بدهم يسجلوها لبس ترجع بنتهم من المدرسة،
0: اذا
1: بدي وجه تحية جاهزين لتحية لرنا، بدي صبح على رنا اول شيء.
0: لحظه بدنا نرجع نعيد، انه احنا حنعمل حالنا عم نحكي هلا وحنفوت ببعض الاجوبه بنرجع بنقول التحيه بس ليكون جهزوا للتسجيل.
1: طيب
0: شو رايك؟
1: حضره التسجيل يا رنا خشب.
0: ايوه، فاذا بنقول اسعد الله صباحك كمال جاهز بدنا نسجل. ايوه اسعد الله صباحكم بكل خير. وين علي؟ انا حسام. في شنكليش وبصل وبندورة وزيت زيتون، هذا الصراحة كتير طيبة،
1: كتير طيبة. شنكليش المدخن جيبوه مدخن، ايه كتير طيب. حنعيد التحية رنا خشب، تحياتنا لأليك. هبة كمان بدي وجه تحية للماما والبابا ولأخواتي محمود ورحمة ولكل عيلتي كمان، وإن شاء الله يكونوا عم يسمعونا الأولاد اللي هن هلأ بالمدرسة.
0: في عنا من عيسى الحنين بيض وأورمة وكبيس أو بندورة. طيبة،
1: ما أنا من جماعة الأورمة أنا.
0: لا نحن البيير، نحن البيير
1: بده يرد لي إياها. على لحظة اللي بعلبكية بيعملوا أورمة، بس أنا مني من جماعة الأورمة.
0: عجل؟ لا طيبة البيض الأورمة، أنا أي شيء مع اللحم، بس سبحان الله بميل للدجاج أكتر.
1: أيوة
0: كريسبي زنجر تشيكن ساب، عرفت كيف هذه الأمور، فروج على الفحم على الغاز على
1: بس بدي أخبركم أنه هلأ ساعة 8 و10 بكير على الغداء يعني.
0: لا نحن فينا ناكل من هلأ. طيب
1: ما عنده مشكلة.
0: شو رأيكم بعد كل هذه التخبيص اللي عملناه بهذه المعدة،
1: ندقله لدكتور طه بيضون ينقذنا.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل اول.
2: ديروا بالكم على صحتكم.
3: نعم جاهز كمال. في عنا صباح النور حسام وإيمان سندويش لبني مع زيت وزعتر من أستاذ هاني من صيدا.
4: بدي صبح السيد خليل بيضون كمان تحياتنا له. أيضا بدي صبح على الدكتور نزار شهال وبيصبح عليك يا حسام. وسندويش حمص بطحينة مع نعنع وزيتون أسود طيبين
3: ما شاء الله. دكتور طه بدي وجه لك أول شيء تحية. بدي أقول لك أسعد الله صباحكم.
5: صباح
3: هلا. بعرف انا انه ما بعرف اذا قد كيف كنت عم تقدر تتحمل سماع كل هيدا السندويشات اللي عم تصير. بعرف
4: حنفتح مطعم
3: بس ولكن نعم نحن يعني انا عم الاحظ
4: في عنا فقره لا تعليق. في عنا فقره صحيه بدنا نحكي فيها عن التهاب السحايا.
3: نعم
4: دكتور طه شو بتحكينا عن هيدا الموضوع وكيف بتعرف لنا المرض؟
5: طيب اليوم نحن أول شيء صباح الخير. اليوم نحن نحكي عن موضوع السحايا.
4: هلا
5: السحايا أو التهاب السحايا هو بيكون ناتج عن التهاب بأحد طبقات الدماغ، يعني الدماغ حواليه طبقات. أحيانا بيصير فيهم التهابات، فلما يصير عن التهاب بنسميها نحن مننجايتس، التهابات السحايا.
3: نعم.
5: فهيدي الطبقة لما تلتهب بتكون سببها بالغالب يا أما شيء فيروس أو شيء بكتيريا، بتكون فات عن طريق الدم وصلت لفوق وعملت لنا التهاب مثل التهاب بأي منطقة من مناطق الجسم الثاني. بس شو الفرق؟ الفرق أنه عوارضها أخطر وأصعب وبتكون مقلقة كتير للناس اللي حواليها. ليش؟ لأنه لما يصير عنها التهابات تحمل الطبقات حتأثر على الدماغ وشغل الدماغ. بصير في عنا حرارة كتير عالية، بصير في عنا وجع راس كتير قوي، بصير في عندي شد ووجع بالرقبة كمان كتير قوي لدرجة المريض ما بيقدر ينزل يحط دقنه على صدره، ما بيقدر يطب يعمل هذه الحركة.
4: نعم.
5: بصير في عنا استفراغ، بصير في عنا حساسية كتير قوية على الضوء وبصير بضيع المريض. هذا الشيء اللي بيكون بيخوف الناس اللي حواليه.
3: هيدي العلامات اللي انت عم تقول انه بتكون هي شديدة اكتر من العادة، هل هيدا الشيء بيجي دغري بنفس الليفل ولا يعني ما اقصدي
4: تدريجيا؟
5: في هيك وفي هيك. بس بالغالب ببلش المريض بحرارة ووجع رقبة قوي، بعدين ببلش بضيع بس بيقعد بيحكي منه مفهوم، ما بيعرف الناس اللي حواليه يعني انت عارف عم تحكي مع حدا ما عم يحكي شيء مفهوم بالمرة،
3: يعني مثل الزهايمر
5: ولا هو عارف حاله. لا مش الزهايمر، مثل كل كأس كأنه واحد هيك ضايع. ولد صغير إذا بدك، ولد صغير ما بيعرف شيء ولا عارف شو عم يعمل ولا عارف شو عم يحكي.
4: طيب حكينا
5: بالعوارض.
4: نعم حكينا بالعوارض. بدي أعرف شو اللي بيسبب هيدا الأمر.
3: هو قال إنه فيروس بالدم إذا ماني غلطان دكتور.
5: صح. صح يا فيروس البكتيريا اللي بيصير بالعادة إنه هيدول الفيروسات أو البكتيريا بالعادة بينتقلوا تقريبا مثل ما بينتقل أي مرض من أمراض الجهاز التنفس بتاعي. يعني إذا مثلا واحد مرشح أو مقرب كيف ينتقل عادة المرض من شخص لشخص؟ بالعادة بالتعطيس، يعني انتقال الرذاذ أو البلغم اللي مصاب لشخص الثاني يفوت على الرواية، من الرواية يفوت على الدم، من الدم يوصل للدمار ومن الدمار يصير عن التهاب. ففي فيروس كيف يصير القصة؟ انتقل الفيروس أو بكتيريا من شخص لشخص الثاني، صار معه عوارض رشح وقريب عادي.
3: نعم.
5: ممكن يتطور معه ويصير في عنا سحايا، ممكن لا.
4: أيوة.
5: إذا تطور وصار عنده سحايا، بكون مريض كان مرشح ومجرب من 10 أيام مثلاً، فجأة صار معه حرارة جديدة، وجع بالرأس أو كثير، وجع بالرقبة، بلش يضيع، نعتبر هلا هون هذا المريض احتمال كتير كبير يكون معه سحايا وبده يصير فوراً يروح على المستشفى أحسن ما يصير في عنده ضرر دائم بسبب هذا الالتهاب. يعني أمبارح بسبب الالتهاب ممكن يعمل ضرر دائم بالدماغ، بيروح السمع، بيفقد شيء، بيضعف، يصير عن ضعف بالحركة، يعني حسب وين اجى الالتهاب وين كان أول أكثر شيء.
4: أيوة.
5: إذا بلشنا علاج على بكير بنحميه منه وبينشفى شفاء تام، ما بصير معنا أي مضاعفات إذا بلشنا علاج هيك.
4: تمام.
5: الحماية
3: لاحظت دكتور انه كتير عم تركز على قصة الرقبة. هلا اوكي ركزنا على قصة الحرارة ونحو ذلك، بس حسيتك كتير عم تعطي اهمية لموضوع الرقبة اللي
5: حكي فيه حضرتك.
3: أيوة.
5: هي علامة فارقة، لانه اول ما يجي المرض على الطوارئ اول شيء حيعمل حكيم الطوارئ بشوف عنده حرارة وجع راس، زغط يفحص رقبته، اذا لقاها مسنجة فورا حيفكر بالسقاية.
4: أيوة دكتور،
5: قبل ما يضيع المريض.
4: نعم، الالتهاب كنت عم تقول أنه ممكن يكون بسبب فيروس، هل كمان قد يكون بسبب بكتيريا مثلا ولا بس حصرا فيروس؟
5: نعم. لا لا، بكتيريا أو فيروس.
4: أه.
5: بكتيريا أو فيروس بيفوتوا على الجسم ومتلك من جسم بيوصل على الدم للدماغ. أسبابها أنه في يعني في كتير فيروسات وبكتيريا بيعملوا سحايا. بس ما شرط الفيروس هذا بس لما يفوت على جسم ضرر يعمل سحايا. في أحيانًا إيه وأحيانًا لا، يعني قد واحد يكون معه سحايا يعدي واحد يسمعه بس التهاب بالرواية رشح أو قريب، وقد قد يتطور لسحايا قد لا، حسب إذا حتقدر هذا المواد توصل للدماغ أو لا، لهالطبقات من الدماغ تعمل التهاب أو لا قشرت.
4: ايوه،
5: بس اذا رحت وصارت فهي مشكله.
4: في تيست بينعمل لحتى نعرف اذا هيدا التهاب سحايا او لا؟
5: نعم، من بعد ما نشك بتعني في التهابات بالسحايا في المريض بينعمل له ابره بالظهر، بينسحب مي من ميه الراس، بينعمل عليها تحليل بنشوف اذا البكتيريا او الفيروس هذا موجود، ساعتها بنعتبر انه في عندنا التهاب سحايا بسبب بكتيريا او فيروس.
3: طيب
5: مع العلم انه هيك بس الاستطراد يعني، انه مع العلم انه في بعض الحالات تعمل صحية بتكون ناتجه عن مرض مناعي، هذا موضوع شوي ثاني وبعيد، بس انه في عندنا اسباب ثانيه للصحية غير فيروس بكتيريا والتهابات.
3: طيب دكتور، انت كنت عم تحكينا لما قلت انه التهاب الصحية بشكل عام احيانا قد يكون خطير جدا اذا ما تم التعامل معه او معالجته بسرعه لحتى ما يصير في ضرر بالدماغ، اذا مزبوط حكي؟
5: صح.
3: طيب نعم، بالنسبة للشخص لنقول مثلا يعني امتى بصير هذا الحد الفارق انه لا مطلوب انا اشوف شيء، مطلوب شوف دكتور مطلوب؟
5: صح، نقطة كتير مهمة، وجع راس او كتير حرارة عالية وتشنج او بالرقبة بده يروح شوف حكيم ضروري. ما يطول تاني يوم يعني.
4: ايوه،
5: على الطوارئ.
4: في سؤال من مستمعة دكتور عم تسأل، هل مرض السحايا مرتبط باكل لبن الماعز؟ في لينك بين اثنين؟
5: إذا واحد أكل منه مبستر من مشتقات الحليب مثلا مبستر، ممكن يكون معه بكتيريا يعمل لي مشكلة بالصحية. نعم، بس ما شرط يعني إذا واحد كان مبستر ما ممكن حتى ما يحصل معه صحية، يعني منه مرتبط ارتباط لأنه حليب معز، مرتبط إذا كان شيء مبستر أو لا. إذا في بقلبه البكتيريا مثل البروسيلا مثلا ممكن يحصل معه صحية. إيه نعم ممكن، ولكن مش
3: شرط دايما
5: يكون.
3: طيب ودكتور، مثل العادي يعني كل الناس بتحكي عن قصة، بتسأل لما نحكي عن أي التهاب أو أي مرض بتسألك هل في شيء مثل سبل الوقاية من هذا الموضوع؟
5: لك الوقاية بتكون مثل وقاية بالغالب يعني تنسهلها من أي مثل أي مرض بيتشر عن طريق التعطيس والرشح والزكام. يعني كيف تحمي حالك أنت من امراض الرشح والزكام؟ انه انت مثلا لما تعطس او لما تكون قدامك عم يعطس، يعطس على الكم على كمه يعني.
3: نعم.
5: مش يعطس قدام الناس، السعله، اذا واحد رشح عم قرب بيكون واحد بعيد عنه، اذا خاصه اللي مناعته ضعيفه هيك بيكون نفس الشيء.
4: أيوة.
5: بالغالب انتقاله بهالطريقه بالغالب يعني هذا بشكل عام.
4: نعم.
5: بالغالب. والخلاصه
4: كان بدي اسال كيف بيكون العلاج لالتهاب السحايا، شو بتعطوه لمريض السحايا؟
5: من بعد ما نشخصه بإبرة الظهر، مو أحيانا نعمل صورة للرأس قبلها حسب يعني حالة، نبلش دواء الالتهابات. هذا دواء الالتهابات بالعرق بيكون بيتاخد على فترة زمنية، من بعد دغري بتحسن المريض من أول يوم أو من أول يوم أو ثاني يوم بيتحسن كثير المريض.
3: لكن لاحظت أنه يعني لاحظت حسب حكيك دكتور انه اذا تم الكشف وتم مثلا معاينة وانه نوجد هذا الالتهاب عند شخص، المعالجة تعيده كتير سريعة، بس بنفس الوقت اذا ما تمت المعالجة الضرر قد يكون كتير سريع عليه.
5: صح 100%، يعني هو مرض اذا بدك سهل طالما واحد شفت سنة بسرعة وبلشين العلاج السريع
4: سهل. طيب في كلمة اخيرة بتحب توجهها دكتور طه بخصوص هذا الموضوع؟
5: كلمة أخيرة بدي أقول إنه عادة لما تطلع الحرارة كثير خاصة عند كبار العمر ممكن تؤدي لأنه واحد يضيع، خاصة عند كبار العمر. هيدي أسباب عديدة، ممكن تكون التهاب بالبول عند كبار العمر بس يضيع، ممكن تكون بسبب التهاب بالرأس عم تخلي يضيع بس يترافق مع وجع رأس قوي، وجع بالرقبة.

0: مكان تاني بجسمك الحرارة تكون أعلى من العادي بكثير.
1: أيوة.
0: فواحد بس ينتبه ودائما أي هدول الشركات مستنين alarming signs لما يكون موجودين شرح نشوف حكيم بأسرع وقت بس حتى يطمر إنه ما في شيء بيقلق.
1: طيب بدي أشكرك كتير الدكتور طه بيضون على المعلومات اللي أفدتنا فيها. يعطيك العافية.
2: شكرا لك دكتور.
0: أهلا وسهلا.
1: مع السلامة. في أمان الله.
3: مثل ما قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.

0: نعم، إذا مستمعينا الكرام، يعني بعد هيدي انا هلا بعدني ضايع ايمان بقصه السندويشات، بعد ما افكر شو في
1: بعد في اجابات مكفيين.
0: طب
1: يعني
0: هذا اعطانا شيء عن الحبش، مرتديلا الحبش.
1: اوكي،
0: هلا المرتديلا معروف، مرتديلا كبيس بندوره، مرتديلا مايونيز كبيس
1: دره،
0: مرتديلا دره بندوره، يعني بتركب مع كثير امور، بس انت شو بتعملي؟
1: بدنا نختم.
0: بدنا نختم. طيب لكن لما نرجع لهذا السؤال بعد
1: الفاصل، بدنا نسلم الهواء للإعلانات. نعم. ولزميلاتنا بقسم الأخبار ليوافونا بآخر عناوين الصحف، من بعدها منكفي برنامجنا. ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة.

0: قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 14 من أيار 2026 الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي القعدة 1447 هجرية.

البداية مع أخبار صحيفة النهار. الوفدان اللبناني والإسرائيلي يتواجهان في واشنطن. المفاوضات العملية تحت وطأة اتساع التصعيد.

ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت تعديلات قانون إصلاح المصارف ماذا تغير؟ وزير خارجية القوات يغطي جرائم العدو، المقاومة تهاجم من داخل المنطقة المحتلة، والعدو يستبق التفاوض بالتصعيد، بكين لترامب، الحل في إسلام أباد.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. تصعيد إسرائيلي كبير عشية التفاوض المباشر، خشية من جولة جديدة من الحرب نهاية الأسبوع. رئيس بر للديار: إذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي خرب كل شيء. لبنان يحتاج إلى اتفاق سعودي إيراني بمظلة أمريكية. طهران تتمسك بمقترحها وترامب لاتفاق أو التدمير.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب في بكين وتكهنات متعاكسة، إيران بخمسة شروط وديفانس متفائل بالتفاوض، سقوط شرط وقف النار للتفاوض، واليوم يسقط وقف النار كبند أول في المفاوضات، والاحتلال للتصعيد ضد المدنيين، والمقاومة بعمليتي أسراب المسيرات تغير المعادلة، إيران تعيد تنظيم مساراتها التجارية رغم الحصار البحري.

0: ومما جاء في صحيفة اللواء، أوسع وأعنف تصعيد إسرائيلي امتد ساحلاً، مفاوضات تحت النار، أيام فاصلة بين التفاوض وجولات عنف جديدة، وقانون العفو عيدية الأضحى، قمة التوازنات الكبرى، ترامب يبحث عن صفقات تجارية من بينها إيران، حفاوة بالغة بالضيف الأمريكي، وقلق في واشنطن من تنازلات بشأن تايوان.
1: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت صواريخ الحزب تستدعي إسرائيل لاحتلال بيروت، مصير العالم يتقرر اليوم في الصين، وطريق مفاوضات واشنطن طويل، 9 شهداء بينهم طفلين في استهداف 3 سيارات في الجي والسعديات وصيدا.
0: ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الجمهورية، لبنان يحشد لتثبيت وقف النار، قمة بكين لبحث الاتفاقات والحروب.

ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت ترامب وشي قمة للتعاون في ظل الخلافات، عون يطرح حدة بليز وأنهاء العداء والسلام مؤجل، حكومة الزيدي أمام اختبار الثقة اليوم. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلوية، إيطاليا كومباني بالطليعة هي.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: الله تعالى يرزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام جميعا على صورته الأصلية. مثل العادة إمام بعد عم جهز غرادة معكم حسام من وراء المايك. برحب فيكم مرتين ببرنامج صباح المعرفة. وكمان بوجه تحية مجددا لكمال مع اللي يشود. أيوة أو سمحت خلي يكون كل شيء على الاتيكيت. فإذا حلقتنا اليوم كانت عبارة عن خبرية اليوم اللي كانت إذا الواحد بيقعد بغرفة باردة بدرجة حرارة معينة تقريبا 19 درجة ممكن أنه يضعف. بدنا نتأكد من هذا الموضوع ورجعنا انتقلنا للسؤال اللي عمل بلبلة بالإذاعة اللي هو ثلاث أنواع بتعمل فيها ساندويش طيبة. أنا لصراحة يعني خطر لي هالسؤال كمان. كمان عم يسأل هل مثلا بالسونا بيزيد وزننا؟
1: سؤال وجيه سؤال وجيه. أنه إذا بالغرفة الباردة بنضعف بالغرفة السخنة بننصح يعني؟
0: مثلا ما بعرف. فهذا
1: يعني
0: بدنا نسأل علي.
1: مين جايب لي هالأخبار؟
0: بدنا نسأل علي. مو أما كان أنا نشهره تحية وهو كان مطلوب يكون سؤال اليوم وين علي؟ للصراحة
1: على هو بخير على فكرة قد ما عم يسألوني وينه علي.
0: لا عشان ما حدا يفكر أنا ما خطفته. أنا بالعادة بكون مبسوط من وراء المكسر عم يعني عم ساعد الضفين ونعطيكم أناشيد نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام
1: معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب شو خلينا
0: خلينا في عنا نحن أعطينا فكرة لطبخة اقتصادية وسريعة.
1: منين جايب لي إياها السؤال؟
0: من وين جايب لك هالسؤال؟
1: مش اتفقنا تحت الهواء انه ما اطبخ اليوم؟
0: هي الهواء عبارة عن صدمة مثل ما كمال بيصدمني.
1: غير رأيه بطل بده. طب سمعنا شي يا كمال عبال ما نلاقي
0: عبال ما تلاقي طبخة.

0: وصف عزويك شو أقوليك؟
1: أنا لما ما أقولي شيء بس
2: أنا أقولي لما بكون محتارة وبدي شيء سريع وسهل ومودو كتير وقت بعمل رز بخضرة ودجاج. نزلي مدام هالدجاجات من التلاجة إذا بتريدي،
1: حطي الورق
2: جيبي بصلة جيبي بصلة فرميها قليها بهالطنجرة، جيبي سنتوم مدقي فرمي كمان قلي وراها لهالبصلة، بتكوني جايبي فليفلة اللون اللي بدك إياه أحمر أخضر أصفر اللي بدك إياه
1: ألوانهم تطلقوا في بلدي.
2: إيه منجيبهم منفرمهم كمان كيوبات هيك صغار، كمان منحطهم فوق البصل والثوم ومنقليهم، منجيب الجزر كمان منغسل منقشرهم منغسلهم منقطعهم كمان مربعات صغار، منحطهم فوق البصل والثوم والفليفله منتركهم لحد ما يستووا، نرجع منجيب هالدجاج فين الدجاج الزراف النظاف الحلوين منقطعهم كرويات استحليت حسام منقطعهم منقطعهم كمان منقليهم فوق الحبشات اللي حطيناهم، منحط معهم ملح بهار ابيض لشوي حر بيجي، شويه فلفل شويه قرفه، فينا نحط كزبره يابسه، من بعدها كمان منحط فوقهم ذره فوق لهيدا المزيج اللي نحن حطيناه، ومنحط لهم شويه مي ليغلوا مع المي. بهالوقت بنكون غسلنا رز بسمتي قد ما انتم بدكم،
1: مش مصري بسمتي،
2: لا رز البسمتي اذا بتريدوا بيجي مهرهر وحبه طويله ويعني هيك رفيعه، لا بس الاخف الرز البسمتي اخف. اوكي بنرجع بنحطه فوقهم نرجع منحطهم فوق الحبشات ومنحط لهم غمرتهم مي اكيد من منعدل الملح تاعهم والبهارات، نتركهم ليغلوا على نار قويه، نحن وكاشفين الطنجره بنرجع بس هيك يبقبقوا مثل ما بدكم ويصير المي على لفل على لفل الرز، منخفف النار منغطي الرز. وبدي اعلمكم علوميه
1: على اتذكرتها
2: ايه علوميه شو بتقول لما تقريبا بيصير ناضج الرز ثلاث ارباع نضوج، حركيه حركه خفيفه، جيب الزبده المرتبه
1: جيب
2: الزبده حطي على وجهك كم كم هيك شو بيسموها هيدي شقفه شقفه زبده بس تكون رقيقه على وجه الطنجره وخليها تكفي استوى وغطيها، رجعي طفي النار وخلطيها مره برواق بالشوكه حتى ما تخبص، وصحتين وهنا لحد فتوش او سلطه
1: تمام الف صحه.
0: ست بيت وبمشي على الاتيكات. اكلاتي من اطيب الاكلات بس احيانا بتحكي حريقه طريقة الطبخه بتصير باحسن العائلات بكل تواضع، هيدي أنا وبحبكم ست بيت.

0: يقال إن امرأة ضاقت أحوال زوجها فذهبت إلى رجل ميسور الحال وطرقت الباب، فخرج أحد الخدم وقال لها: ماذا تريدين؟ فقالت: أريد أن أقابل سيدك. فقال لها: من أنت؟ فأجابته: أخبره أنني أخته. فدخل الخادم وقال لسيده: هناك امرأة على الباب تدعي أنها أختك. فطلب منه أن يدخلها، وعندما رأته قابلها الرجل بوجه بشوش وسألها: من أي إخوتي أنت يرحمك الله؟ فقالت: أختك في الإسلام. وتابعت قائلة: يا أخي، ربما يخفى على مثلك أن الفقر مر المذاق، ومن أجله وقفت مع زوجي على باب الطلاق، فهل عندك شيء ليوم القيامة والطلاق؟ فما عندك ينفذ وما عند الله باق. فقال الرجل: أعيدي. فأعادت المرأة ما قالته له، ثم طلب منها أن تعيد للمرة الثالثة فأعادت. وعند طلبه الإعادة في المرة الرابعة قالت المرأة: لا أظنك قد فهمتني، والإعادة بهذه الطريقة مذلة لي، وما تعودت أن أذل نفسي لغير الله. فقال: والله ما أعجبني إلا حسن حديثك، ولو أعدت 1000 مرة لأعطيتك عن كل مرة 1000 درهم. ثم قال لخدمه: أعطوها من الجمال 10، ومن النوق 10، ومن الغنم ما تشاء، ومن الأموال فوق ما تشاء، لنعمل شيئا ليوم القيامة والتلاق، فما عندنا ينفد وما عند الله باق.
1: إذن مع هالقصه الرائعه والمؤثره، شكرا يا حسام. بدنا ناخذ اتصال من فضيله الشيخ كريم شطح ليحدثنا اكثر واكثر عن العبر في هذه القصه. اهلا وسهلا بكم شيخي الكريم.
0: اسعد الله صباحكم شيخ. اهلا
2: وسهلا، بارك الله فيكم.
1: إذن فضيلة الشيخ كريم شطح، بفتكر سمعت القصة اللي قالها من شوي حسام، شو تعليقك عليها وشو الفوائد والعبر اللي بناخدها منها؟
2: ما شاء الله، يعني أولا القصة جميلة جدا الحمد لله، وفي تاريخنا الإسلامي كثير من هاي القصص اللي نقلها العلماء لنعتبر ونمشي على طريق الخير بإذن الله.
0: نعم.
2: بالنسبة لهذه القصة كمان ما شاء الله العبر والأمور كثيرة. بداية إذا بدنا نحكي لأجل أمر المرأة، المرأة أول ما سألت بأخوة الإسلام، لما انطلقت من حال الضعف والحاجة والفقر وجاءت عند رجل غني فسألته لتكف نفسها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الحديث وجاء في القرآن أن الإنسان إذا كان مكتفيا غنيا أو مستطيعا على التكسب لا ينبغي له أن يسأل، أما إذا وصل إلى حد الذي وصلت له المرأة مثل ما بيّن بالقصة فلا بأس أن تسأل وتطلب حاجتها. ومنلاحظ أنها عندما جاءت إلى الرجل قابلها بوجه بشوش، وهذا تطبيق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقبل ملاقاتها مع أنه واضح أنه ليست أخته من النسب، لأجل أخوة الإسلام. أولا هي ذكرته بأخوة الإسلام وطلبت بأخوة الإسلام، بينما بالله سبحان الله بأيامنا أخوة النسب عند كثير من الأحيان قد لا تراعى، فهي ذكرته بأخوة الإسلام، الإسلام اللي هو أمر بالصدقة وحث عليها ورغب بها وبتكافل المسلمين فيما بينهم،
3: نعم،
2: وإعانة بعضهم بعضا. ثم منلاقي أنه هيدي المرأة عندها علم وعندها فصاحة، العلم اللي هي قد ذكرته بما في القرآن بقول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وبينت أنه هي ليست مستطيعة على الكسب ولا أنها غنية، إنما الذي دفعها فقرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا قال في الحديث الذي رواه الترمذي: لا، إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني القادر على الكسب، إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو قابلها بوجه بشوش وتبسم في وجهها وأعجب بفصاحتها حتى طلب منها الإعادة. وبالقصة كمان أنها كانت عفيفة النفس، تأبى أن تذل نفسها لما طلب الإعادة لأنه أعجب بفصاحتها. هي ما قبلت أكثر حتى ما تذل نفسها، وهذا فيه أيضا من معاني عفة النفس، و الإنسان أن الإسلام يعزه ولا ينبغي أن يذل نفسه. طلبت بأخوة الإسلام، هو أعجب بفصاحتها وتذكر بتذكيرها بالآخرة فنفذ. وديننا قد أمرنا بإعانة بعضنا وبمكارم الأخلاق، حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. يعني ما قدرت تعطي، على الأقل أن تدعو له بخير، ما تردوا بقسوة بإيذاء. بمثل أيامنا حال كثير من الناس بالفقر والتعب وحال البلد وما إلى ذلك، فينبغي أن نكون مع بعضنا بقدر ما نستطيع كما أمرنا ديننا،
1: نعم،
2: بالتكافل والتباذل. واللي كان غني يتصدق على الفقير ولا يرده،
3: نعم،
2: لا يرده بما استطاع، سواء أعطى المال أو إجا واحد سألك. الآن للأسف يعني صار عند بعض الناس مهنة، لكن أنت عندك لله تعالى ما بتعرف حاله، لعله صادق، إن أعطيته فلك الثواب ولك الأجر من الله تبارك وتعالى.
3: صحيح.
2: وتذكر ما ورد في هذه الآية: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهيدا كمان ورد بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السيدة عائشة أنهم ذبحوا ذبيحة شاة أو نحو ذلك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عن الذي بقي منها أو ما بقي منها. قالت السيدة عائشة: ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصدقوا بالباقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم معلما: بقي كلها غير كتفها، يعني اللي تصدقتوا فيه هو الذي بقي لكم يوم القيامة بالأجر والثواب، وستجدون أجر ذلك يوم القيامة.
1: نعم.
2: أما هذه الكتف راحت، راح ثوابها، هي الباقية في الدنيا، لكن في الآخرة ليست مثل اللي تصدق به لوجه الله تبارك وتعالى وأعطي لوجه الله. فما بقي في الدنيا ينفد، وما عند الله تبارك وتعالى الباقي في الآخرة هو الثواب الذي في الآخرة هو الذي يبقى للإنسان من عمله في هذه الدنيا، والله تبارك وتعالى يعطي على صدقة الشيء العظيم والحسنة بعشر أمثالها.
1: بدي أتشكرك كثير فضيلة الشيخ كريم شطح على هالكلام الطيب، بارك الله فيكم.
3: جزاك الله خيرا.
2: آمين آمين، بارك الله فيكم.
1: في أمان الله، مع السلامة.

0: إذن متابعينا شرف برمجنا على نهايته. حسام بده يذكر بمواقيت الصلاة قبل ما نختم. نذكر بأوقات الصلاة.
1: صلاة الظهر عند الساعة 12:40 دقيقة، صلاة العصر على الساعة إن شاء الله 4:25 دقيقة، صلاة المغرب 7:38، والعشاء الساعة 9:05 دقيقة. بوجه لكم تحية وإن شاء الله ملقاكم الاثنين
0: إن شاء الله.
1: بيلتقوا فيكم إيمان وعلي مثل العادة، وإن شاء الله كل شيء بيرجع على طبيعته. قطعت هيدي الحلقة
0: وبيرجع حسام
1: وبرجع أنا لمحلي وأنت بترجع على المدرسة يا كمان.
0: بدي أتشكركم متابعينا الكرام على حسن الاستماع والإصغاء. نلقاكم الاثنين بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف على النويرة؟
2: اكيد
4: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايماً حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد. أيها الأحبة، روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. فاستمعوا لتفسير القرآن العظيم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا تفسير سورة الأحقاف، وهذه الحلقة 4. يقول الله تبارك وتعالى يصف حال الأشرار من قوم عاد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مكناهم، أي أعطيناهم من القوة والغنى والبسط في الأجسام والأموال، فيما إن مكناكم فيه، فيما ما مكناكم فيه، أي فيما لم نمكنكم في مثله. ثم هم لم يمكنهم التحرز عما أصبناهم به، فكيف أنتم؟ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، أي آلات الدرك والفهم ليعلموا بها بطلان الشرك. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم، ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، جزاء استهزائهم. وهذا تهديد لكفار مكة. ولقد أهلكنا ما حولكم، يا أهل مكة، من القرى نحو حجر ثمود وقرى قوم لوط، والمراد أهل القرى. ولذلك قال: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، كررنا عليهم الحجج وأنواع العبر لعلهم يرجعون عن الطغيان إلى الإيمان، فلم يرجعوا. ثم قال الله تعالى: فلولا نصرهم، فهلا أي منع عن هؤلاء الذين أهلكناهم، الذين اتخذوا من دون الله، الأصنام التي اتخذوها من دون الله قربانا، القربان ما تقرب به إلى الله تعالى، أي اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله تعالى، حيث قالوا كما في سورة يونس: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقوله تعالى في بيان رده على المشركين: آلهة، أي واتخذوهم آلهة لهم يعبدونها، حيث قالوا كما في سورة الزمر: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، بل ضلوا عنهم، أي غابوا عن نصرتهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، أي وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة، وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب. ثم قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا، أي أملناهم إليك وأقبلنا بهم نحوك، والنفر دون العشرة، من الجن، جن نصيبين يستمعون القرآن منه عليه الصلاة والسلام. فلما حضروه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن، أي كانوا منه بحيث يسمعون، قالوا، أي قال بعضهم لبعض: أنصتوا، اسكتوا مستمعين. وروي أن الجن كانت تسترق السمع، فلما حرست السماء من ذلك ورجموا بالشهب قالوا: ما هذا إلا لنبأ حدث. فنهض 7 نفر أو 9 من أشراف جن نصيبين أو نينوى، منهم زوبعة وهو رئيس من رؤساء الجن، فأسرعوا في سيرهم حتى بلغوا تهامة، ثم اندفعوا إلى وادي نخلة وهو موضع بين مكة والطائف، فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم في جوف الليل يصلي، أو في صلاة الفجر، فاستمعوا لقراءته. فلما قضي،
أي فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة ولوا إلى قومهم منذرين إياهم، أي فهموا وحفظوا ورجعوا فأنذروا قومهم مخالفة القرآن. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وإنما قال من بعد موسى لأنهم كانوا على اليهودية، إذ كان قسم من الجن اتبعوا موسى عليه السلام فكفروا كما كفرت اليهود، وقسم كانوا مؤمنين بالمسيح ثم بعد ذلك كفروا كما كفرت البشر. ثم يخبر الله تعالى ما قالته الجن عن الكتاب الذي أنزل بعد موسى، ومرادهم القرآن الكريم، مصدقا لما بين يديه لما تقدمه من الكتب، يهدي إلى الحق إلى الله تعالى وإلى طريق مستقيم من الشرائع. يا قومنا أجيبوا داعي الله، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالجن لهم الثواب والعقاب يوم القيامة، ويثابون كما يثاب البشر على الحسنات. وورد عن الضحاك قوله إنهم يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، أي لا ينجي منه مهرب، وليس له من دونه أولياء يتولون معونته، أولئك في ضلال مبين، أي بين ظاهر. ثم قول الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، هو كقوله في سورة قاف وما مسنا من لغوب، أي لم يتعب ولم يعجز، بقادر، كأنه قيل أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى، بلى، هو جواب للنفي، فإنه إذا قدر على الإنشاء قدر على الإعادة، إنه على كل شيء قدير من البعث وغيره. ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقال لهم أليس هذا العذاب بالحق، أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون، والمعنى توبيخهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده. قالوا بلى وربنا، تصديق، حيث لا ينفع في دفع شيء من العذاب عنهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بكفركم في الدنيا. ثم قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم، أولو الجد والثبات والصبر من الرسل من للتبعيد. والمراد بأولي العزم ما ذكر في سورة الأحزاب وإذ

0: وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، أو للبيان، فيكون أولو العزم صفة الرسل كلهم، ولا تستعجل لهم لكفار قريش بالعذاب، أي لا تدعو لهم بتعجيله، فإنه نازل بهم لا محالة وإن تأخر. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، أي أنهم يستقصرون حينئذ مدة لبثهم في الدنيا حتى يحسبوها ساعة من نهار. بلاغ، أي هذا بلاغ، أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة. فهل يهلك هلاك عذاب، والمعنى فلن يهلك بعذاب الله إلا القوم الفاسقون، المشركون الخارجون عن الاتعاظ به والعمل بموجبه. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والعافية وحسن الحال. وهكذا أيها الأحبة نكون انتهينا من تفسير سورة الأحقاف. اللهم تقبل منا واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وارزقنا حفظه والعمل بهديه، واجعله حجة لنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القناة.

0: النقاش وغيرها. Offset Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

أهلا بكم. تنطلق جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي عند الرابعة من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، وتستمر حتى بعد منتصف الليل. وتعقد في وزارة الخارجية الأمريكية من دون مشاركة وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في أي جزء منها، ويعول لبنان على دور فاعل للراعي الأمريكي في حمل الجانب الإسرائيلي على الاستجابة لمطلب لبنان بوقف إطلاق النار وليس الوصول إلى هدنة جديدة تبقى الوضع مربوطا بفتيل التفجير. في آخر التطورات الميدانية، وجه الاحتلال الإسرائيلي تهديدا للمواطنين في بلدات لباية وكفر ملكة يحمر الشيف وعين التينة وحمين الفوقة ومزرعة سيناي بالإخلاء فورا. وكان استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا إتلال مجدل زون، وعند الثانية من بعد منتصف الليل غار الطيران الحربي المعادي على بلدة المنصوري في قضاء صور، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف لبلدات المنصوري الحنية والقليلة. كما تعرض ليلا مجرى نهر الليطاني تحت قلعة الشقيف لقصف مدفعي معاد. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في 3 بيانات أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة ودبابة ميركافا في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلا، وقوة إسرائيلية تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة. في ملف الموازنة، تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب قاعة اللجنة. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحدث تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: نأمل في إقناع بكين بالقيام بدور أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن ممارساتها في مياه الخليج. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. وأكد رئيس بلدية العاصمة: العدو يهاجم كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، داعيا السكان عبر تيليجرام إلى الاحتماء. وبعد هدنة لثلاثة أيام أقرت لمناسبة الاحتفال نهاية الحرب العالمية الثانية، استؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية الليل الاثنين الثلاثاء. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد سعيد مكوك في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 140 678. إذن المريض محمد سعيد مكوك في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 140 678. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي نياتنا يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فصل آداب عامة. قال رحمه الله: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هكذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمات الله تعالى عليه: البكور معناه التبكير في الخروج من البيت، الخروج في الحاجات باكرا، كالسفر، بدك تسافر، بدك تنزل تتسوق، تشتري أغراضا، هذا يطلب له التبكير. أما الاستيقاظ قبل الفجر فإنه أمر مهم أيضا، لكنه ليس معنى الحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها. السعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن بالأوراد والتحصينات والأذكار، ثم يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون، وهكذا عاداتهم القديمة. هكذا المسلمون وهكذا عاداتهم القديمة، كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعده، فيصلون الصبح أداء ويذكرون الله تعالى، ثم يذهبون لأعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ عند منتصف الليل، يقوم فيصلي، ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ فيصلي، ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن لصلاة الفجر. أما اللي بينام بعد منتصف الليل فوت على نفسه خيرا عظيما، قد يؤدي به ذلك إلى أن يتكلم بما فيه معصية، أو أن يعمل عملا فيه معصية، فما بيكون ختم يقظته بخير. فالتبكير بالنوم قبل منتصف الليل هذا أمر عظيم. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. حفظت جزءا من القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سورة، سورتين، تراجع، وإلا تتفلت منك محفوظاتك، وبتراجع قبل ما تروح عند الشيخ تقرأ عليه، يعني تحضر ما تريد أن تقرأه. وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار مكروه في القرب، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. يعني جاء دورك بتقرأ، ما تخلي حدا ياخذ لك دورك. بالقرب لا تؤثر غيرك، يعني مثلا أنت تستطيع ومؤهل أن تدرس شخصا العلم الضروري، ما تقول خلص روح أنت درسه أنا بقعد، أو مثلا تصدق أنت على هذا الفقير أنا ما حأتصدق، أو الصف الأول في صلاة الجماعة بتوقف غيرك وأنت بترجع لورا. لا تؤثر غيرك على نفسك في الحسنات في القرب، أما في أمور الدنيا في حظوظ النفس، أكل طيبة، أكل لذيذة، ظهرة، فلا بأس أن تؤثر غيرك في أمور الدنيا. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. تسمع كلمة الشيخ طالما لا يأمرك بالمعصية. ومما يجب عليك ويتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته
أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها. الحسد محرم، وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا، عم يقول الشيخ النووي الحافظ النووي رحمه الله، وقد قدمنا إيضاح هذا في باب آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب، كيف تتخلص من العجب؟ أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته. هذا الفهم اللي عندك يا الله أعطاك إياه، هذا العلم، هذا الحفظ الذي حفظته، هذا القدر من القرآن، هذه الدروس التي أنت تدرسها أو تدرسها، كل هذا فضل ومنة من الله تعالى، فلا تنسى ذلك وتذكر إنعام الله عليك وفضله عليك، ولا ترى مزية لنفسك في هذا. قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله، ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها. ما منعترض على حكمة الله، على حكمة الله، ولم نعترض على مشيئة الله، ونسلم لمشيئة الله تبارك وتعالى ولقضائه وقدره. هذا غني وهذا فقير، هذا له صوت جميل مثلا، أنا ما عندي صوت جميل، نتوكل على الله ولا نحسد غيرنا. قال: ولا يكره حكمة الله، ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها. لفظ كره يأتي بمعنى لم يرد، فالمعنى هنا ولم يكرهها أي أرادها. الباب الخامس في آداب حملة القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل يعني الخصال، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. هيدي من آداب حملة القرآن وحفظة القرآن. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. نكتفي بهذا القدر ونبدأ القراءة من الآية 133 من سورة الصافات عند الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. نحن تعودنا أن نمد المد المنفصل أربع حركات، فالمد مد الصلة يلحق بالمد المنفصل، فلذلك هنا عندنا مد صلة كبرى فنمده أربع حركات. وأهله أجمعين، هيدي الهاء التي تدل، هاء الضمير التي تدل على المذكر الغائب، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، ولكن بعدها جاءت الهمزة، فلذلك هي صلة كبرى. وإن النون المشددة تغن بمقدار حركتين كما مر معنا مرارا. لوطا، وإن لوطا لمن، إدغام بلا غنة، أدغمنا التنوين في اللام، لمن المرسلين، نفخم الراء الساكنة لأنه سبقها ضم مثل القرآن، الراء الساكنة إذا قبل فتحة أو ضم تفخم، العرش، القرآن، هنا
المرسلين، لمن المرسلين. لماذا تلفظنا أو لفظنا اللام هنا المرسلين؟ لأن هذه اللام كما تعلمنا ما اسمها؟ لام قمرية، يعني تشبه لام القمر في الظهور، بتقول القمر ما بتقول القمر، لا تدغم. أما الشمسية تدغم الشمس، فهي من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه في ميم. فإذا المرسلين هذه اللام تظهر وجوبا لأنها لام قمرية. إذ نجيناه، الجيم مشددة، الجيم تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مقدم وسط اللسان يلتصق بالحنك الأعلى من المجموعة الشجرية، من شجر اللسان يعني من وسط اللسان. وهون مشددة، هي لو ما كانت مشددة ما بتعمل فيها جريان للصوت وجريان للنفس، ما بتقول نجيناه نجيناه، ينقطع الصوت عند النطق بالجيم، مشددة أو غير مشددة، فهي من حروف الشدة ومن حروف الجهر، يعني منها ليست من حروف الهمس، فلا يجري النفس، لا يجري الهواء، لا يجري الهواء عند النطق بها، عم نحكي عن الجيم. وإذ نجيناه وأهله أجمعين، فإذا فيها الجهر وفيها شدة، فيها قلقلة، بس هي مستفلة، يعني ما فيها استعلاء، يعني يبقى اللسان منخفضا، لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بالجيم، جاء جاء مستفلة منفتحة، منها مطبقة، لا ينطبق جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها، منها من حروف الإطباق، منها مثل الطاء، منها مثل الصاد. جاء إذ نجيناه وأهله أجمعين، أجمعين، هنا القلقلة في الجيم الساكنة، مش قلنا من صفاتها القلقلة؟ بلى. إلا عجوزا في الغابرين، كمان هون الغابرين، تلفظنا أتينا باللام لأنها لام قمرية، في الغابرين. ثم ميم مشددة، دمرنا الآخرين، كمان ميم مشددة في غنة بينة حركتين، والراء مفخمة، راء ساكنة وقبلها مفتوح مثل العرش. ثم دمرنا الآخرين وإنكم، بين لي ضمة الكاف مش وإنكم، وإنكم لتمرون، لتمرون، فخم الراء وجيب الشد تعيتها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، عليهم ميم ساكنة، مصبحين ميم متحركة، إدغام المتماثلين الشفوي. لماذا سمي شفويا؟ لأنه يخرج من الشفتين. وليش متماثل؟ لأنه ميم وميم نفس الحرف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الصاد ليس فيها شدة وليس فيها جهر، بس فيها استعلاء، فيها تفخيم، فيها إطباق، بس بيجري الصوت وبيجري النفس عند النطق بها، فهي من حروف الهمس وفيها رخاوة لأنه قلنا ما فيها شدة ولا فيها جهر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، مش عليهم مصبحين، عليهم مصبحين، بدك توقف حركتين تجيب الغنة من الخيشوم. وبالليل، قف هنا، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، فخم الراء، لمن المرسلين. إذ أبق، هل الباء هنا مقلقلة؟ إذ أبق، ليست مقلقلة، لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست ساكنة، هي متحركة وليست ساكنة. وإنما تكون الباء أو أي حرف من حروف قطب جد مقلقلا إذا سكن. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، هنا قلقلنا الدال لأنها سكنت، من المدحضين، بس ما تعمل همزة، ما في همزة بالقلقلة، ما تعمل مثل وقف، ما تقول من المدحضين، ليس هكذا. فساهم فكان من المدحضين، انتبه للضاد، الضاد فيها تفخيم، فيها استعلاء، فيها
فيها إطباق لو كانت مكسورة، بس ما بيضيع تفخيمها، ما بيروح كله. فالتقمه، كمان اللام هنا لام الفعل تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. هنا فالتقمه مش فالتقمه، ما تدغم، لا تدغم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مش وهو، انت ما عم تقرأ برواية قالون هلا، جيب ضمة الهاء. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ القلقلة، يبعثون، بطنه قلقلة، كمان قلقلة الطاء. أنه في مد صلة صغرى، هنا هذه هاء الضمير قبل حركة حرف متحرك وبعدها كمان حرف متحرك، فمديناها حركتين. ما قلنا فلولا أنه كان، فلولا أنه كان حركتين تعطيها حقها. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليش ما مدينا مد الصلة هنا؟ صلة كبرى. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه، انتبه للذال، ذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا بدون تشديد. فنبذناه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا، التاء حرف شديد بس فيه همس وراعي شدة بكاف وبتاء. وأنبتنا، ما هذا الحكم؟ عنا نون ساكنة بس ما لفظنا النون، نون ساكنة بعدها باء، فقلبت هذه النون الساكنة ميما عند الباء، لأن الميم بتشارك الباء، الميم مثل الباء في المخرج من الشفتين، والميم حرف أغن فيه غنة، كمان النون من حروف الغنة يعني حرف أغن، فحسن الإقلاب، فقلبنا هذه النون الساكنة ميما عند الباء بدون تشديد. وأنبتنا مع إطباق الشفتين، لأن الميم لا يتأتى النطق بها إلا بإطباق الشفتين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من يقطين، إدغام بغنة. وأرسلناه، فخم الراء وما تفخم الهمزة. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أظهر التنوين في ألف، ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. جيب القلقلة في القاف الساكنة، أم خلقنا، بعدين ما جبنا الألف تاعت خلقنا عند الوصل منعا لالتقاء الساكنين، فما منقول لا نقرأ أم خلقنا الملائكة، غلط. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم، إدغام بغنة، إناثا وهم، هنرجع نعيد. أم

إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. إذا واحد قال لك كيف وقفت عند لا يقولون وبلشت ولد الله، في تعلق شديد بالمعنى وبالإعراب، ما بيأثر لأنه أنني تكمل، وهذا رأس آية والوقوف على رأس الآية سنة. ألا إنهم من إفكهم ليقولون، رأس آية فيك توقف، يسن أن تقف بتكمل ولد الله وإنهم لكاذبون. هذه ولد الله من قولهم، قول المشركون، هم قالوا ذلك. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنرجع نعيد من قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للب

إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في قول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين؟ هنا بدأ الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام في سورة الصافات، آيات قليلة، يعني لم تذكر قصة سيدنا لوط عليه السلام بإطناب بتوسع في هذه السورة الكريمة. ذكر لوط عليه السلام في القرآن 27 مرة، بالأعراف انذكر، بالهود، بالحجر، بسورة النمل، وفي غيرها من السور، بالأعراف، بهود، وبالحجر، وبالشعراء، وفي غيرها من السور. وإن لوطا لمن المرسلين، يعني هو رسول أرسله الله، هو ممن أرسله الله، هو من أنبياء الله. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. أذكر يا محمد، إذ نجينا لوطا وأهله، أهل بيته، المتبعين له على ملته، على دينه، على الإسلام، أجمعين. نجيناهم قبل حلول العذاب بقومهم، إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين في العذاب، في الغابرين يعني في الباقين في العذاب، فلم تنجو، وهي امرأته، لأنها كانت كافرة وكانت تدل قومه على أضيافه، والعياذ بالله تعالى، يفعل الفاحشة. هذول القوم الذين أرسل الله فيهم لوطا كانت نفوسهم رديئة، كانت نفوسهم خبيثة، لا يستحون من فعل المنكر، ولا يتورعون عن المعصية، ولا يتعففون عنها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويقطعون السبيل، يقطعون الطريق، ويأتون في ناديهم المنكر. قرى سدوم أرسل الله لوطا إليهم، فأمرهم بالإيمان والتوحيد والعدل والإحسان، وترك هذا الفعل الشنيع الذي فعلوه. أول ناس فعلوا اللواط هم قوم لوط عليه السلام. وقلنا دائما، قلنا مرارا، اسم سيدنا لوط ليس له علاقة بهذا الفعل الشنيع، لأن اللواط كلمة عربية، واسم لوط هو اسم أعجمي، والأعجمي لا يشتق من العربي. قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال عز من قائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إني أول ناس عملوا هذا الشيء، بس هذه الكلمة كانت موجودة في اللغة العربية، بس هم أول من فعل هذا الفعل. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نصحهم وخوفهم وأنذرهم العذاب ودعاهم إلى الإيمان، ما استجابوا أول الأمر. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا مين؟ إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، يعني كفار قوم لوط، الله أهلكهم، أهلكناهم بالكفر وبالذنوب. وإنكم لتمرون عليهم، وإنكم يا أهل مكة لتمرون على قرى قوم لوط، على آثارهم، على منازلهم، مصبحين في الصباح بالنهار. كانت قريش تجارتهم إلى الشام، ففي طريقهم كانوا يمرون على قرى قوم لوط، وبالليل، مش بس بالنهار، في الصباح كمان يمرون عليهم، على منازلهم بالليل. أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون بهم، فما فيكم عقول تعتبرون بها، ألا تخافون نزول العذاب عليكم كما نزل بقوم لوط. وبالليل أفلا تعقلون. انتهى الكلام عن سيدنا لوط وعن قومه. ثم قال ربنا عز من قائل وإن يونس لمن المرسلين. فإذا يونس عليه السلام كمان من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس للإسلام، للتوحيد.
لنبذ وترك عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. المسلم يعبد الله الذي ليس حجما وليس جسما وليس له شريك ولا ولد، ولا يعبد حجرا ولا يعبد إنسانا ولا يعبد شمسا ولا قمرا. وإن يونس لمن المرسلين، ذكر اسم يونس عليه السلام في القرآن 4 مرات، بسورة النساء وبالأنعام وفي سورة باسمه سورة يونس وبالصافات اللي عم نقرأها، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون، يعني صاحب الحوت، ذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في سورتي الأنبياء وفي سورة القلم. مرت معنا سورة القلم، قرأناها وشفنا أحكام التجويد وفسرناها، ارجعوا إلى الحلقات السابقة. ويقال إنه أرسل إلى أهل نينوى بأرض الموصل، وإن يونس لمن المرسلين. شو صار فيه؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، دعا قومه، دعاهم وأنذرهم العذاب، أيس من إيمانهم فخرج منهم، بس قبل الإذن من الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا وقع في ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة، فابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء العظيم الذي سنسمعه الآن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة، سمي خروجه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا، وإلا هو منه عبد، لأن الإباق هو هروب العبد من سيده، هو في الحقيقة ليس عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام كما قلنا ليس عبدا مملوكا، لذلك بعض المفسرين عبر بتباعد بتفسير أبقى. كان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب حين كذبوه، ثم خرج من بينهم من غير علمهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، خرج لأنه أيس من إيمانهم. فقصد البحر فوجد سفينة فأشار إليها فركب فيها، فلما وصلت إلى لجة البحر وقفت، فقالوا الملاحون معنا صاحب ذنب لابد أن ينزل منها وإلا السفينة ستغرق، فقال أنا أنزل، فرفضوا فاقترعوا عملوا القرعة، فساهم شاركهم في القرعة، قارعهم فساهم، ماذا قال ربنا؟ فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين بالقرعة، طلع اسمه 3 مرات. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فزج نفسه، رمى نفسه في البحر. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتحرون، النبي معصوم من هذا الذنب العظيم، فكيف بتفسر فعل سيدنا يونس عليه السلام؟ قال العلماء ألقى بنفسه وهو يعلم أن الله تعالى لطيف به وأنه سيحفظه، فما بيكون فعله انتحار، مثل الحديث اللي بالبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، هم أن يلقي بنفسه من ذرى مكة، من أعالي الجبال في مكة، حين انقطع عنه الوحي في أول البعثة. ليش؟ مع علمه أنه لا يتضرر، لن يتضرر، لماذا هم بفعل ذلك؟ حتى يخفف الوجد والشوق الذي حصل في قلبه من انقطاع الوحي. هيك بناخد العلم بالتلقي، هيك شرحوا المشايخ الثقات، شرحوا لنا الأحاديث، وإلا إذا إنسان بده يقرأ لحاله بصحيح البخاري، بده يفتح لحاله المصحف ويقرأ ويفسر على هواه وكما يملي عليه شيطانه، يضل والعياذ بالله، فيعتقد في حق الأنبياء ما لا يليق بعصمة النبوة. من الطعن في النبوة أن تعتقد أن نبيا أراد الانتحار أو أن نبيا هم بالانتحار، النبي لا يفعل ذلك، بل النبي معصوم من الكبيرة ومن الهم بها. فساهم فكان من المدحضين، من المغلوبين بالقرعة، المساهمة إلقاء السهام على وجه القرعة، فقارعهم مرة أو 3 بالسهام فطلع اسمه في كل مرة. فلما ألقى بنفسه شو صار؟ التقمه الحوت، يعني ابتلعه، فالتقمه الحوت، دخل بطن الحوت تحفه عناية الله، فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم نفسه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة.
فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح أو من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكروا الحديث إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. فإذا كنت مكروب، إذا كنت مهموم، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت مسجون ظلما، قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما تكون بحالة النعمة وبحالة الرخاء تثبت على طاعة الله وتشتغل بما أمرك الله تعالى به. إذا وقعت في كرب، إذا وقعت في مصيبة، الله تعالى ينجيك كما فعل بسيدنا يونس عليه السلام. حدا بيبلع الحوت وبيطلع حي، ابتلعه ولم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما. في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نرجع لسورة الصافات، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، الظاهر لبثه حيا إلى يوم البعث. وعن قتادة لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، بس ما صار هيك لأنه كان من المسبحين. وقد لبث في بطن الحوت 3 أيام أو 7 أيام وقيل غير ذلك، ثم طرحه الحوت، ألقاه الحوت في أرض ليس فيها شجر وليس فيها نبات، فنبذناه. نسب الفعل إلى الله لأنه هو الآمر، لأنه هو الذي أمر الحوت وهو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل فنبذناه بالعراء، يعني ألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء، وهو سقيم، يعني كان مريضا عليل من التقام الحوت له. ثم رحمه الله تعالى وأنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة القرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي أنبتناها فوقه مظلة له، الاستعلاء يفهم من حرف الجر على، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كما يطنب البيت على الإنسان، يجعل له أطناب، الحبال اللي بتنشد فيها الأوتاد. واليقطين قال الجمهور إنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا، فكان بناسبه لأنه بده شيء يظله ويحميه، وكان مريضا يحتاج. وتظليل ورقه لكبره ونعومته، يعني ورق القرع كبير وناعم، وجودة أغذية ثمره، والثمر بغذة، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره. بس مصح بالحديث، يعني حديث منه ثابت، أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أتحب القرع؟ فقال أجل إنها شجرة أخي يونس. ولكن صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، يعني القرع، وكان يتتبعه من حوالي الصحفة كما في حديث أنس في الصحيح. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني وكنا هون قد مضمرة، يعني وقد أرسلناه، وكنا قد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والمراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام، يعني قبل ما يبلعوا الحوت، بعدين كمان أرسله الله إليهم بعد أن خرج من بطن الحوت. شو معنات أو يزيدون؟ والله عالم بأعداد الناس وعالم بالأشياء قبل حصولها، ولا يطرأ على علم الله تردد أو شك. شو معنى أو يزيدون؟ يعني بل يزيدون، هذا معنى أو هنا بمعنى بل يزيدون. وبعض المفسرين قال أو يزيدون في مرأى الناظر، أي إذا رآها الناظر قال 100,000 أو أكثر، مش بعلم الله، في مرأى الناظر. فآمنوا لما رجع لهم سيدنا يونس، دعاهم إلى الإسلام، آمنوا لما شافوا العذاب، فآمنوا به وبما أرسل به، فمتعناهم إلى حين. الله رفع عنهم العذاب وأنعم عليهم بالنعم.

0: قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. يعني الله استثناهم وأخبر أنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت خاصة من بين سائر الأمم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن،
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل تلقيه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيلة من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
8: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
7: نويري 01-66-85-85.
8: طريق الجديدة 01-300-370.
7: شويفات 05-810-850.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

0: بكم. الأنظار متجهة إلى جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي التي تنطلق عند 4 من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت وتستمر حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وتعقد في وزارة الخارجية الأمريكية من دون مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أي جزء منها، ويعول لبنان على دور فاعل للراعي الأمريكي في حمل الجانب الإسرائيلي على الاستجابة لمطلب لبنان بوقف إطلاق النار وليس الوصول إلى هدنة جديدة تبقي الوضع مربوطاً بفتيل تفجير. إلى ذلك كشفت مصادر موثوقة عن حركة اتصالات ولقاءات تجري على غير صعيد في واشنطن لحشد الدعم الفاعل لمطلب وقف إطلاق النار، وتكثفت هذه الحركة مع وصول رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم إلى واشنطن. وعشية جولة المفاوضات لا ينفك رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد أنه يعول على مفاوضات إسلام أباد بين واشنطن وطهران، وأن إمكانية صناعة المخرج للبنان تأتي إذا توفرت له الظروف السياسية الملائمة من أمريكا وإيران والسعودية، ولا يقلل من الدور الذي يبذله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال دعمه وحماسته للبنان. إلى ذلك أكد مصدر دبلوماسي أوروبي على أن المفاوضات انسارت من دون أي تعقيدات تشكل فرصة للدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها على كامل أراضيها والانتهاء من عوامل التوتير الأمني والسياسي والانتقال إلى مرحلة طويلة من الاستقرار بما يتيح له التفرغ للتصدي للمشكلات الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها. في الإطار الميداني يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان وسط تصعيد ميداني واسع في الجنوب بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية تقول واشنطن إن هدفها محاولة إنقاذ الهدنة والانتقال إلى مراحل أخرى من التفاهمات. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. في آخر التطورات يسجل تحليق للطيران المسير المعادي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، هذا ووجه العدو الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 8 بلدات في الجنوب والبقاع بالإخلاء فورا، كما استهدف القصف المدفعي المعادي فجرا تلال مجد الزون، وعند 2 من بعد منتصف الليل أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة المنصوري في قضاء سور تزامنا مع قصف مدفعي عنيف لبلدات المنصوري الحنية والأليلي، كما تعرض ليلا مجرى نهر الليطاني تحت قلعة الشخيف لقصف مدفعي معاد، وكان الطيران الحربي استهدف ليلا أحياء سكنية في بلدة زبقين في قضاء سور ما أدى إلى سقوط 9 جرحى نقلوا إلى مستشفيات سور، كما أدت غارة على عيتيت إلى سقوط عدد من الجرحى، وأغار الطيران المعادي على بلدة المنصوري في قضاء سور. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان في 3 بيانات أنها استهدفت تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة ودبابة ميركافا في تل نحاس عند أطراف بلدة كفركلة، وقوة إسرائيلية تتحرك من بلدة البياضة باتجاه بلدة الناقورة. إلى ذلك قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي في عدة حوادث مختلفة أطلق حزب الله خلال ساعات الليل صاروخا مضادا للدبابات وعددا من قذائف الهون التي سقطت في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. على خط آخر وترجمة للمباحثات التي أجراها رئيس الحكومة نواف سلام في سوريا مع الرئيس أحمد الشرع، أجرى القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع مباحثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث تم عرض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك قبيل اجتماع الهزاع مع الرئيس سلام في السراي الحكومي، حيث جرى البحث في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة الرئيس سلام إلى دمشق انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين. في ملف الموازنة تعقد قبل ظهر اليوم جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في مبنى مكاتب النواب قاعة اللجنة. حياتيا يعقد قبل ظهر اليوم مؤتمر صحفي لمناسبة تسلم هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات مقدمة لمطار رفيق الحريري الدولي بيروت في إطار دعم وتعزيز جهوزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والتقنية برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره وحضور سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد سعيد مكوك بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71 140 678. إذن المريض محمد سعيد مكوك بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل 71 140 678. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71 390 711،
4: 05 813 277.
5: أرحب بكم من جديد. بعد محادثات استمرت ساعتين، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسة، بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وأكد الرئيس الصيني أن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الخلافات العالقة مع الجانب الأمريكي. ونقلت رويترز عن شي تأكيده أنه لا يوجد فائز في الحرب التجارية، مشيرا إلى أن كلا الجانبين حقق نتائج إيجابية. وحول قضية تايوان، حذر شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان المتمتعة بحكم ذاتي والتي تطالب بكين بضمها، وفق ما نقلت فرانس بريس. وناقش رئيسان الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية بحسب وكالة فرانس بريس. في ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، قال نائب الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران تحرز تقدما، وذلك بعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران ووصفه بأنه غير مقبول. وقال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، نأمل في إقناع بكين بالقيام بدور أكثر فعالية لإقناع إيران بالتراجع عن ممارساتها في مياه الخليج. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. وقد حصد النص على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، 49 صوتا مؤيدا، بينهم 3 سيناريوهات جمهوريين سيناتورات جمهوريين و50 صوتا معارضا. في الأراضي المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف النار، حيث شنت قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين. وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الشرقية للمدينة. ننتقل إلى العراق، حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي اختبار الثقة مع تحديد رئاسة مجلس النواب اليوم موعدا للتصويت على التشكيلة الوزارية في ظل تصاعد الخلافات بشأن توزيع الحقائب واحتمال اللجوء إلى التصويت عليها بشكل متجزئ ما لم تطرأ مفاجآت. صحيا، سجلت وزارة الصحة الإسبانية إصابة جديدة بفيروس هانتا بين ركاب السفينة السياحية، وأعلنت أن المصاب هو مواطن إسباني جرى إجلاؤه من السفينة يخضع للحجر الصحي داخل مستشفى عسكري في مدريد. طلبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف سجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي 7 سنوات في قضية التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية للعام 2007، أي سنتين أكثر من الحكم الذي صدر بحقه ابتداء في أيلول الماضي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجة الحرارة دون معدلاتها الموسمية، وتتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد، وتكون الأجواء مهيئة لهطول بعض الأمطار الخفيفة مع رياح نشطة وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 إلى 27 درجة فوق الجبال من 10 إلى 24، أما في الداخل من 15 إلى 28 درجة. الرياح السطحية غربية وجنوبية غربية ناشطة إجمالا، سرعتها بين 15 و50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و90%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: الو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير منكم للمحتاجين.
1: حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمن. حكي مفيد.
6: صباح الورد، صباح الأمل، صباحكم سعيد بإذن الله. مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا عم تسمعونا، من أي مدينة وبلد، بلبنان وخارج لبنان، أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهاليوم الجديد ومع برنامجكم حكي مفيد. صباح الأنس إن شاء الله وين ما كنتوا، صباح السعادة والفرح والمحبة لمستمعي وأصدقاء وأحباب إذاعتنا الغالي عقلوبنا، إذاعة نداء المعرفة، صوت المشاريع.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مع صباح جميل بتمنى أقضي معكم اليوم ومع دعواتي إلكم ببداية يوم جميل وموفق بإذن الله. مستمعينا بحييكم وبيسعدني رافقكم أنا مرفت من وراء الميكروفون طيلة حلقات برنامج حكي مفيد مع تحيات الزميلة لما بغرفة الكنترول من وراء الميكسر.

0: إذن مستمعينا أحلى تحية صباحية مني لألكم ودايما عبر الأثير إذاعتكم نداء المعرفة. ورح نبدأ حلقتنا اليوم الأولى بإذن الله بدعاء الصباح.
1: إني ببابك مولاي.
0: اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير لا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا في كل خطوة توفيقا وتيسيرا وأجرا،

مستمعينا، منصبح على كل قلب اللي رغم كل شي صار بعد عنده أمل وتفاؤل ببكرة. صباح الأمل إن شاء الله اللي حتى لو كان صغير بس رح نقدر من خلاله نغير إشياء كتيرة. مستمعينا، حنبلش موضوعنا بقضية عم بتسيطر بهالأيام وبقوة وعم تترك أثرها فينا واللي ما عاد فينا نتجاهلها. قضية صارت حديث الساعة وعم تطرق باب كل واحد فينا. يمكن اللي رح ينقال اليوم مش جديد عليكم، ويمكن مرق على مسامعكم وأذهانكم مئات المرات، لكن الغريب إنه في إشياء مهمة بحياتنا عم ننساها أو عم نتغافل عنها بين هموم الحياة ومشاغلها وزحمة المسؤوليات. مشان هيك كان لابد من وقفة لمراجعة حساباتنا ومحاولة لرجع قيم ومبادئ يخشى إنها عم بتروح مع الأيام، ومنتأمل نوصل لأجوبة إلها تريحنا كلنا بعد المعاناة الصعبة. ومن هون كانت فكرة البرنامج، فخليكم معنا ودايما عبر إذاعتكم المفضلة إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. أعزائي المستمعين، ونبلش حديثنا بسؤال بيطرح نفسه، إنه في ظل الأحداث القائمة، هل الحرب مجرد أحداث عم بتمر قدامنا أم تغلغلت فينا وتمكنت منا وصارت جواتنا؟ العلم عند الله تعالى، لكن نحن كالعادة منحاول نستكشف ونحلل الأمور على قد ما منقدر لعلها تريحنا ونقدر نجاوب على أسئلة محيرة كتير من الناس. مستمعينا، الحرب هي مش بس اللي عم نشوفها من خراب ومآسي، مع أنه الدمار حوالينا واضح وظاهر، بس اللي عم نشعر فيه بداخلنا من خوف وقلق وحزن وألم بعده موجود فينا. صحيح الحرب عم تاخد منا إشياء كتير وغالية وعزيزة على قلوبنا، من أشخاص حبيناهم وفقدناهم، أو بيوتنا اللي كانت ملجأ أمان إلنا، أو أرزاق كانت باب خير وتسكرت بوش كتير منا. لكن بدنا نفهم شغلة، إنه اللي صار ما بيعني إنه نحن انتهينا. التعب والانكسار والخسارة مشاعر طبيعي إنه نحس فيها، بالنهاية نحن بشر. بس الحقيقة إنه الحياة ما بتوقف، وإنه ولا مرة بحسب العادة كانت الخسارة نهاية. وبدنا نعرف شغلة كتير مهمة، إنه كل وجع وألم عم نحس فيه عم يبني فينا قوة وإصرار وعزيمة لنستعيد عافيتنا ونرجع نلملم جراحنا لنقدر نوقف عن جديد وننهض من جديد حتى لو تغير كل شيء. عزيز المستمع، مش مطلوب منك عند حصول المصيبة تكون دايماً قوي ولا أنه تخبي ضعفك، لأنه القوة الحقيقية مش أنك توقع، القوة أنك تعرف كيف ترجع تقوم. ما بيعني لما نكون خايفين أنه نحن ضعاف، لا، الخوف العادي ردة فعل طبيعية لأي إنسان مر وعم بيمر بتجارب صعبة مثل اللي نحن عم نمر فيها. هيدا مش دليل ضعف، بل دليل إنك إنسان عم بتحس وعم تتأثر. المهم نتعلم كيف نتعامل مع الضعف والخوف اللي عم بيحاول يخفف من عزيمتنا، وشوي شوي ومع الوقت حيصير ضعفك أخف ورح تقوى أكتر.

مستمعينا الكرام، بعد من كثير معكم ودائما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. مستمعينا، السؤال هون، كيف فينا نكمل رغم كل اللي صار؟ بدنا نتمسك بالأمل حتى لو كان بسيط، حتى لو كان مجرد فكرة، فكرة إنه بكرة رح يكون أحسن وأجمل. وما تنسى نعم الله عليك حتى صغيري منها، لأنه بسببها أنت بعدك واقف على جريك لهلأ، مع أنه اللي صار ما كان أمر هين ولا سهل، بل كان أمرا مقضيا. مستمعينا، ما زلتم عم تتابعونا مع برنامجنا حكي مفيد، ودايما مع إذاعتكم الحبيبة إذاعة نداء المعرفة. مستمعينا، في سؤال عم بيطرح نفسه بظل الأزمات الحاصلة، هل في أمل رغم كل هالوجع؟ الجواب أكيد، الإيمان موجود والصبر موجود والأمل موجود والحمد لله، وهن اللي حيرجعوا لنا ثقتنا بنفسنا مع كل بلاء عم ينزل علينا، وأنه الدنيا ما خلصت مثل ما بيقول البعض، لأنه دايما في طرق لنقدر نعيش ونبلش حياتنا من جديد. وهون بستحضر قصة عن طيور صغيرة كانت كل ما حدا إجا يهدم لبيتها اللي معمول من القش بترجع، وبكل رواق وكل هدوء بتجمع القش وبتبني من جديد، وهكذا مرات ومرات مع إصرار وعزيمة. ومن هون بناخد عبرة إنه الحياة ما بتوقف عند الخسارة، والمستقبل بينبنى من صبر اليوم وإرادة اليوم، وبقلب مليان أمل وأمل كبير. وحتى يتحقق هالأمر بدنا نتذكر إنه عند كل مصيبة بتواجهنا بدنا نفهم ثلاث أشياء: أولاً أنها مؤقتة، ثانياً أنها مقدرة، وثالثاً أنك ستؤجر عليها إن صبرت. ومندعي ومنقول: اللهم خفف عنا واكتب لنا راحة بدا تعب، وارزقنا قلوباً مطمئنة لا يؤذيها ثقل الحياة.

0: مستمعينا، قربت حلقتنا تخلص، مش الوقت بسرعة، ولهيك بدي أكد شغلي إنه لا الحزن بيدوم ولا الألم بيدوم، وحتى الأيام التقيلة علينا كمان إلها نهاية، ومثل ما بيقولوا إذا ابتليت بمحنة فلا تيأس، يعني إن شاء الله بيكون الخير والفرج أقرب إلك مما بتتخيل. فحاول جرب وحتلاقي الأمور تيسرت بتيسير من الله. مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم، بس بدي أتوجه لكل شخص عم بيسمعني يقول ذكر دايما أنه الله عالم بنا وعالم بما يصيبنا، فهو الذي أنزل علينا البلاء وهو قادر على رفعه، لكن علينا أنه نصبر، الصبر لابد منه، يعني المسألة مسألة وقت، وبعدها بده يجي الفرج بإذن الله، كما ورد في كتابنا العظيم إن مع العسر يسرا. المهم أنت خلي ثقتك بنفسك قوية وما تضعف ولا تيأس مهما ثقل عليك البلاء، عد للسعي من جديد وأبشر بفرج من عند الله قريب. وتذكر أخي المستمع أنه مهما كان البلاء عليك، ذكر كمان نعم الله التي لن تستطيع أن تعدها، فأشغل نفسك بما حولك من النعم تذهب عنك المصائب والبلايا. وأختم بدعاء جميل: اللهم عندك نحتسب مصائبنا فأجرنا بها وأبدلنا خيرا منها، وهب لنا قلوبا مطمئنة لا يؤذيها بلاء الدنيا. وهون عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتخلص حلقتنا لليوم، ولقائنا بيتجدد معكم بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج حكي مفيد. نلتقي فيكم بإذن الله على خير، وإلى اللقاء.
1: حكي مفيد، حكي مفيد، محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرى من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة، مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.

حج رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات، وقد شهرت في حجه خطبة الوداع التي خاطب فيها نحو 100,000 صحابي على جبل عرفات، وكانت قبل وفاته بحوالي 80 يوما صلى الله عليه وسلم، وقد سميت حجته حجة الوداع.

يروى أن أعرابياً أتى دار الخليفة العباسي المأمون فقال له: أنا رجل من الأعراب. فقال له المأمون: ليس في هذا شيء غريب. فقال الأعرابي: أريد الحج. فقال المأمون: الطريق واسع. فقال الأعرابي: ليس معي نقود. فقال المأمون: إذن سقط عنك الحج لعسرك. فقال الأعرابي: لقد جئتك أطلب لا أستفتي.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت

0: كالروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجون، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديدة 01-300-370، شويفات 05-807-107.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3313-922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. التصعيد مستمر قبيل المفاوضات، إنذار معاد إلى سكان 8 بلدات في الجنوب والبقاع، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. غارة صباحا على كفرة وقصف مدفعي ليلا لقرى في قضاء بنت جبيل. المقاومة في لبنان استهداف تجمع للعدو في البياضة، وقوة كانت تتحرك من البلدة باتجاه الناقورة. الرئيس بري لبنان يحتاج إلى اتفاق سعودي إيراني بمظلة أمريكية، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق النار حقيقي خرب كل شيء. الرئيسان الأمريكي والصيني بحثا تطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجددا إصدار قرار لإنهاء الحرب على إيران. وزير الخارجية الإيرانية في اجتماع دول بريكس مستعدون للقتال بكل قواتنا دفاعا عن حريتنا ومستعدون لاتباع الدبلوماسية ودعمها. هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية تلقينا بلاغا عن حادث عن بعد 38 ميل بحريا شمال شرقي الفجيرة. مستوطنون يواصلون اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى في يوم احتلال القدس. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي موسكو هاجمتنا ب800 مسيرة أمس. هجوم جوي واسع النطاق استهدف كييف. أخيرا الطقس المتوقع اليوم غائم والأجواء تتهيأ بعد الظهر لهطول أمطار متفرقة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فلقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وأحب ما يقال في الطواف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء عن الحسن البصري أن الدعاء يستجاب في مكة في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وفي السعي، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي مزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث. ويكره أحبابي في الطواف الأكل والشرب، وأن يضع يده على فمه إلا أن يحتاج إليه أو عند التثاؤب، ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاما هو محبوب. ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح. وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وهما سنة مؤكدة. ويستحب إذا صعد الصفا أن يستقبل الكعبة ويهلل ويكبر، وينزل من الصفا إلى المروة فيمشي حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بفناء المسجد على يساره قدر 6 أذرع، ثم يسعى الرجل سعيا شديدا حتى يصل بين الميلين الأخضرين في الطرف الآخر، ثم يترك شدة السعي ويمشي على عادته حتى يصل إلى المروة فيصعد عليها حتى يظهر له البيت، وإن ظهر فيأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا، وليصعد إلى أن يستيقن أنه قطع المسافة. ويستحب أن يقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولو قرأ القرآن كان أفضل. ويستحب أن يسعى على طهارة، فلو سعى الشخص محدثا أو جنبا أو حائضا أو عليه نجاسة صح سعيه. واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية. واعلم أن أرض عرفات ليست من الحرم، ومن سنن الوقوف الاغتسال بنمرة، وأن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال وأداء صلاتي الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، وتعجيل الوقوف عقب أداء الصلاتين، وأن يكثر من الذكر والدعاء، وأن يكثر من التضرع فيه والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة. وأفضل الدعاء في يوم عرفة: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. تارة يدعو وتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يلبي وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يستغفر. وليحذر كل الحذر، من المخاصمة والمشاتمة والمنافرة والكلام القبيح، ويستحب الإكثار من شرب ماء زمزم والتضلع منه أي الامتلاء، فإنه ماء مبارك وشفاء. ومن أدعية الحج: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك الرضوان والجنة ونعوذ بك من النار. ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حجاج البيت العتيق الطاهر، ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن التائبين الراشدين الذين لا تفارقهم مخافة الله طرفة عين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: رجعنا
8: كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد المصطفى. كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد

0: سنن هجرت.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. رواه ابن ماجه. فزيارة القبور مستحبة في العيدين وفي غيرها من سائر الأيام، لأنها تذكر بالآخرة.
0: سنن هجرت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. رواه الترمذي وابن ماجه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جمهور أمته لا يضلون، وذلك من خصائص هذه الأمة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: وديني سلامي يا رايح للحرم.
4: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مار الياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو.

0: 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز 01-70-70-40
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وسيفتتح الاجتماع الذي يبدأ عند 9 صباحا بتوقيت واشنطن بجلسة ثلاثية تضم الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى جانب الجانب الأمريكي، قبل أن يعقد كل وفد مشاورات منفصلة مع قيادته السياسية، ثم يعود الطرفان إلى جولة ثانية من النقاشات، مما يعكس طبيعة الملفات الثقيلة المطروحة وصعوبة حسمها في جلسة واحدة. وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الديار إن المفاوضات تبدأ اليوم 9 بتوقيت واشنطن إذا لم يحصل وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء. وعند سؤاله عن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، كان موقفه واضحا وحاسما، إذ أكد لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. من جهته، اعتبر النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي أن الموقف اللبناني أصبح واضحا وشبه موحد حول ما يمكن أن تنتج عنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، ولفت إلى أن الوفد اللبناني مفوض بأن تكون النقطة الأساسية التي سيبحث فيها وقف إطلاق النار الفوري والشامل، وإذا لم يأخذ بها الجانب الإسرائيلي فهذا يعني أنه يريد دفع لبنان إلى مفاوضات تحت النار والضغط وأن تكون خاضعة لإرادته، وهذا الأمر لن يقبل به لبنان، مؤكدا أن الوفد اللبناني محمل بما ينبغي العمل عليه لحماية لبنان في ظل التصعيد القائم. في التطورات الميدانية، يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لطيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض، كما أغار الطيران المعادي على بلدة صدقين في قضاء صور، وشن طيران الحربي المعادي صباحا غارة على بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل، وكانت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرج عيون تعرضتا لغارتين بعد منتصف الليل بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدات برعشي تفرون الغندورية وشقرة في قضاء بنت جبيل. وفي البقاع، شن الطيران الحربي المعادي غارة على بلدة يحمر في البقاع الغربي. ننتقل إلى بكين، حيث ناقش الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب خلال قمتهما اليوم الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية بحسب وكالة فرانس بريس. وأفادت الوزارة بأن رئيسي الدولتين تبادلا وجهات النظر في شأن القضايا الدولية والأقليمية الكبرى، ولا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. في الأراضي المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خروقاتها لاتفاق وقف النار، حيث شنت قصفا مدفعيا وأطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب عمليات نسف لمنازل المواطنين، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع تزامنا مع قصف مدفعي وأطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على المناطق الشرقية للمدينة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم جوي روسي واسع النطاق فجر اليوم، وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الرسول عليه السلام أبيض شديد البياض وشعره أسود شديد السواد، وهو حلق حلق، شعره حلق حلق، ليس شعرا نائما هكذا ولا جعدا قططا، إنما هو شعر معتدل الخلقة معتدل الشكل، حلق حلق هكذا. وكان عليه السلام ربع القامة مربوع القامة إلى الطول، إلى الطول مربوع إلى الطول، فكان بعيد ما بين المنكبين كأن الشمس تجري في وجهه، دقيق الحاجبين، ليس عريضا، حاجباه لم يكونا عريضين بل دقيق الحاجبين، شصن الكفين والقدمين، يعني كفه ممتلئة، ليست صغيرة كفا نحيفة، وقدماه كذلك لم تكونا نحيفتين. وكان يتخذ الشعر أحيانا إلى شحمة أذنه وأحيانا إلى منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا في النسك، الحج أو العمرة، الحج أو العمرة كان يحلق بالموسى، أما في غير ذلك كان إذا طال إلى هنا يرده إلى الأذن ثم يطول ثم يرده وهكذا. فالذي يراه بتلك الصفة في المنام فهو مضمون له أن يموت على الإيمان ويدخل الجنة بلا عذاب، وأن يراه قبل ما تخرج روحه من جسده يراه بالعين، يراه بعينه. أما من لم يره بتلك الصفة العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو كالذي رآه بصفته الأصلية، وقال بعضهم لا ليس مثل ذلك. فمن رآه بتلك الصفة في المنام فقد ثبت حقا ويقينا أنه رآه عليه السلام. والله تبارك وتعالى لا يمكن الشيطان أن يتزيى بصفة رسول الله، أي بصورته الخلقية، لا يستطيع الشيطان. أما بالنسبة لغير الرسول فالشيطان يستطيع أن يتمثل بزي غيره في المنام وفي اليقظة. في اليقظة قد يأتي الشيطان ويقول له أنا رسول الله، لكن لا يأتي بهذه الصفة المذكورة في كتب الحديث لرسول الله. أما في اليقظة بعض الناس لبس عليهم الشيطان لأنهم لا يعرفون شكل خلقته، لا يعرفون التي هي ذكر في كتب الحديث. رجل في بيروت في هذا العصر موجود قال أنا رأيت الرسول وقال لي كذا وكذا، قلت له كيف شعره؟ قال أبيض، في أول كلمة سقط. هو ما طلع له من الشيب إلا 20 شعرة في الرأس والوجه، إلا 20 شعرة، الذي لم يشب منه إلا 20 شعرة في رأسه ووجهه، يقال له أبيض الرأس. فبان كذبه، الله يهديه، الله يهديه.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله،

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال.

0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين. أبي الحسن الأشعري.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن من أعلام أهل السنة وأحد كبار علمائها سيدنا الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه، وقد استفاد منه خلق كثير من أكابر العلماء وفحول الأئمة، فتأدبوا بآدابه وسلكوا مسلكه في الأصول واتبعوا طريقته في الذود عن الدين ونصرة أهل السنة، إذ كان فضل المقتدي يدل على فضل المقتدى به، وهم من أعيان الأئمة ومشاهير القوم، وقد ذكرهم مؤرخ الشام وحافظها أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر في كتابه الذي ألفه في الدفاع عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، مع ذكر مناقبه ومؤلفاته وثناء الأئمة عليه. وقد أفرد قاضي القضاة الشيخ تاج الدين ابن الإمام قاضي القضاة تقي الدين السبكي فصلا خاصا بذكر أكابر المنتسبين إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذلك أثناء ترجمته في كتابه طبقات الشافعية. وقد افتتح ترجمته بقوله: شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، شيخ طريقة أهل السنة والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين، والذاب عن الدين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعياً يبقى أثره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين، إمام حبر تقي بر، حما جناب الشرع من الحديث المفترى، وقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها نصراً مؤزرا، وما برح يسير وينهض بساعد التشمير حتى نقى الصدور من الشبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ووقى بأنوار اليقين من الوقوع في ورطات ما التبس، فلم يترك مقالا لقائل وأزاح الأباطيل، والحق يدفع ترهات الباطل. قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة في جنب بحر، وسمعت الباهلي يقول: كنت في جنب الأشعري كقطرة في جنب البحر. وقال لسان الأمة القاضي أبو بكر الباقلاني: أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن. وقال التاج السبكي في طبقاته أثناء ترجمة الأشعري: ما نصه؟ ذكر بيان أن طريقة الشيخ، يعني الأشعرية، هي التي عليها المعتبرون من العلماء، من علماء الإسلام، والمتميزون من المذاهب الأربعة في معرفة الحلال والحرام، والقائمون بنصرة دين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فنقول: قدمنا في تضاعيف الكلام ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة الشيخ ابن عبد السلام ومن سبقه إلى مثلها وتلاه على قولها، حيث ذكروا أن المالكية والشافعية والحنفية وفضلاء الحنابلة أشعريون. هذه عبارة ابن عبد السلام شيخ الشافعية، وابن الحاجب شيخ المالكية، ومن كلام ابن عساكر حافظ هذه الأمة الثقة السبت: هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا موافق للأشعري ومنتسب له وراض بحميد سعيه في دين الله، مسن بكثرة العلم عليه، غير شرذمة قليلة تضمر التشبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه، أو تضاهي قول المعتزلة في ذمه وتباهي بإظهار جهلها بقدر سعة علمه؟ والحمد لله رب العالمين، وإلى الملتقى في موعد جديد بإذن الله، لتكملة ما بدأناه في ذكر أقوال أكابر العلماء في إعلاء شأن إمامنا الكبير سيدنا أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه، والله أعلم وأحكم.
2: الله الله
0: أبو الحسن الأشعري، برنامج يقف بنا مع حياة ومنهج وأقوال عالم من أعلام المسلمين، أبي الحسن الأشعري.

0: ننجو وعيد الأضحى، سلام للروح.
1: ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السلاطين والسادات والأمراء.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن

يا قاصدا بيت الله الحرام، طبت وطاب سعيك وغفرت ذنوبك بإذن الله تعالى، وهنيئا لك الوقوف في عرفات، فقد وقفت في أعظم أيام السنة بمكان هو من أحب بقاع الأرض إلى الله.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

بكم. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تعقد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي، وسيفتتح الاجتماع الذي يبدأ عند 9 صباحا بتوقيت واشنطن، 4 بتوقيت بيروت، بجلسة ثلاثية تضم الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى جانب الجانب الأمريكي، قبل أن يعقد كل وفد مشاورات منفصلة مع قيادته السياسية، ثم يعود الطرفان إلى جولة ثانية من النقاشات، مما يعكس طبيعة الملفات الثقيلة المطروحة وصعوبة حسمها في جلسة واحدة، ويعول لبنان على دور فاعل للراعي الأمريكي في حمل الجانب الإسرائيلي على الاستجابة لمطلب لبنان بوقف إطلاق النار، وليس الوصول إلى هدنة جديدة تبقي الوضع مربوطاً بفتيل تفجير. إلى ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن حركة اتصالات ولقاءات تجري على غير صعيد في واشنطن لحشد الدعم الفاعل لمطلب وقف إطلاق النار، وتكثفت هذه الحركة مع وصول رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمون كرم إلى واشنطن. في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لصحيفة الديار إن المفاوضات تبدأ اليوم الساعة 9 بتوقيت واشنطن، وإذا لم يحصل وقف إطلاق نار حقيقي يعني خرب كل شيء. وعند سؤاله عن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به، كان موقفه واضحا وحاسما، إذ أكد: لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي. في موقف المقاومة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار: إننا ضد المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة مع العدو الإسرائيلي، لأنها بذلك تعطيها اعترافا وتنازلا مجانيا لا يتلائم مع كرامة هذا البلد وسيادته. في المقابل، قال السفير الإسرائيلي بالولايات المتحدة: إن حكومتنا بحاجة لترى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش وتتحرك على الأرض، وإننا نرى أن الملف اللبناني غير منفصل عن الجهود الأمريكية تجاه إيران. وقال: نحن مستعدون لمسار سياسي أوسع مع لبنان بشرط تفكيك حزب الله، وسنحدد مع حكومة لبنان منطقة معينة ونخطط معها لكيفية تنظيفها من سلاح الحزب. في الإطار الميداني، يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي آخر التطورات يسجل تحليق لطيران مسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. وكان العدو الإسرائيلي وجه صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان 8 بلدات في الجنوب والبقاع بالإخلاء، وقد سجلت حركة نزوح كثيفة من قرى وبلدات سحمر، يحمر، لباية وعين التينة في البقاع الغربي على أثر التهديدات. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت بلدات جرجوح ومين الفوأة وكفر ملكي، كما شنت مسيرة معادية غارة قرب المهنية بين بلدتي بريئع وزراري، وأفيد عن سقوط إصابة. وفي البقاع استهدفت غارة معادية بلدة عين التين وبلدة يحمر في البقاع الغربي. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت قوى إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية، كما استهدفت دبابة ميركافا أثناء تحركها في بلدة البياضة بصاروخ موجه وحققت إصابة مؤكدة. إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة ومنظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة. وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي عن إصابة مدنيين في الهجوم على رأس الناقورة وتم نقلهم إلى المستشفيات. حياتياً، عقد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مؤتمراً صحفياً في قاعة المغادرين في مطار بيروت لمناسبة تسلم هبة قطرية للمطار في حضور سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية. وأعلن رسامني افتتاح البوابة الشرقية لقاعدة المغادرة، وأكد أنه رغم كل الظروف مطار بيروت لن يتوقف عن العمل، وشكر لقطر رهبتها مؤكدا أن هذا الشكر سيزداد. معيشيا، عقد المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات اجتماعا طارئا برئاسة النقيب جورج لبراكس لبحث الأزمة المتفاقمة نتيجة ارتفاع الكلفة التشغيلية في وقت تشهد فيه البلاد والأسواق العالمية تقلبات اقتصادية ومالية حادة، لا سيما بعد ارتفاع أسعار السلع نتيجة الحرب في الخليج العربي وبخاصة كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: المجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118، 03 79 39 11، بإدارة

0: تسوق الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: أرحب بكم من جديد. بعد مباحثات استمرت ساعتين، اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة اتسمت بمناقشات مطولة لعدد من القضايا الرئيسة، بما في ذلك التجارة وقضية تايوان وخلافات أخرى عالقة بين البلدين. وقالت قناة تلفزيون الصين المركزي بأنه خلال الاجتماع لم يكتفي قادة البلدين بالاهتمام بالقضايا الأقليمية فحسب، بل اهتموا أيضا بالقضايا العالمية، حيث بحث شي جين بينغ النزاع الأوكراني والوضع في الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية مع ترامب. أضافت تقول إن رئيسي البلدين اتفقا على العمل معا لإنجاح قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ وقمة مجموعة 20 هذا العام. وأشارت القناة إلى أن الرئيس الصيني أكد أهمية الاستخدام الأمثل لقنوات الاتصال العسكرية بين الصين والولايات المتحدة، وقال على الجانبين تنفيذ التوافق المهم الذي توصلنا إليه ومواصلة توظيف الدبلوماسية السياسية وقنوات الاتصال العسكرية لتوسيع نطاق التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والعلوم الإنسانية وغيرها من المجالات. من جهته أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ اتفقا خلال لقائهما في بكين اليوم على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا بحسب وكالة فرانس بريس. وأشارت الرئاسة الأمريكية إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم التدفق الحر للطاقة. وبشأن مضيق هرمز، أفادت وكالة بلومبرغ بأن سفينتين محملتين بوقود الطهي متجهتان إلى الهند قد تكونان عبرتا مضيق هرمز، كما أن ناقلة نفط يابانية عملاقة عبرت المضيق بشكل سري ونادر. وأوضحت أن عدد السفن الكبيرة المحملة بالنفط والوقود والغاز التي عبرت مضيق هرمز منذ الأحد الماضي ارتفع إلى 9 سفن، ولكن لا يزال بعضها ضمن نطاق الحصار الأمريكي. في الأراضي المحتلة، أقرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إجراءات مشددة على المسجد الأقصى المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من المصلين الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر وسط اقتحام عضو في الكنيسة وهغام متطرف المسجد. في الملف السوري، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، وبخاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. ننتقل إلى العراق، حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي اختبار الثقة مع تحديد رئاسة مجلس النواب اليوم موعدا للتصويت على التشكيلة الوزارية في ظل تصاعد الخلافات بشأن توزيع الحقائب واحتمال اللجوء إلى التصويت عليها بشكل مجتزئ ما لم تطرأ مفاجآت. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين قريبا، وأشار إلى أن الاستعدادات للرحلة اكتملت بالفعل. وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا أطلقت أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا ليل الأربعاء الخميس، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الإرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة وموحلة بخاصة شمال البلاد اعتبارا من بعد الظهر مع رياح ناشطة. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 16 إلى 23، فوق الجبال من 9 إلى 19 درجة، أما في الداخل من 14 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
4: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدة

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

احملوني إلى الرسول وروحه، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

مستمعينا الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

تواجسم خير الخلق في أرض طيبة، فأضحى به المسك المعنبر ينفث، ثنى الوجد أعناق النياق لقبره، فسارت بهم تحت المحامل تلهث. ثرى طيبة يسقى بماء دموعنا، فإن حرثت يوما على الدمع تحرثُ.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد ميداني واسع جنوبا وبقاعا قبيل المفاوضات، إنذارات بالإخلاء وغارات مكثفة تطال العديد من القرى وطيران.

مسير فوق بيروت والضواحي. مقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة ومنظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة. رئيس جمعية المصارف مع وفد في بعبدة: أكدنا وقوفنا الكامل إلى جانب الرئيس عون ودعمنا لمواقفه الوطنية. وزير الخارجية يوسف رجي: أولويتنا وقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين، ولا نتحدث بهذه المرحلة عن اتفاق سلام. وزير الأشغال فايز رسامني تسلم هبة قطرية للمطار: رغم كل الظروف مطار بيروت لن يتوقف عن العمل. وزير الطاقة عقد اجتماعاً بحث بموضوع الأمن المائي وتعزيز السياحة البيئية في محيط سد شبروح. الرئيسان الأمريكي والصيني بحثا تطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية. الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وزير الخارجية الإيراني في اجتماع دول البريكس: مستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعاً عن حريتنا. الرئيس السوري ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً في تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. مقتل 5 جنود و7 مسلحين نتيجة اشتباكات في جنوب غرب باكستان. عواصف تودي ب89 شخصاً في ولاية هندية. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم والحرارة دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة وموحلة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أقوى وأنقى. نداء المعرفة.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقة. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك الحج للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، ننوي التقرب إلى الله تبارك وتعالى. العشرون، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة في السفر، يعني بلا عذر، وقال: الراكب الواحد شيطان، يعني أمره غير مستحسن، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب، فينبغي أن يسير مع الناس، وإذا توافق ثلاثة أو أكثر فينبغي أن يؤمروا على أنفسهم أفضلهم وأجودهم رأيا، ثم ليطيعوه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة، يعني في السفر ليس في الحضر، فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود بإسناد حسن. 21، يكره أن يستصحب كلبا أو جرسا، لحديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. حديث صحيح، رواه مسلم. الآن ترى أناسا من المسلمين يصطحبون الكلب لا للحراسة ولا ليسوق أعمى ولا لحاجة، وهذا من عادات غير المسلمين، هم يقلدون غير المسلمين. وفي الحديث في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزمار الشيطان. 22، السنة إذا علا شرفا من الأرض كبر الله أكبر، لأن هذا معناه الله أكبر من كل كبير قدرا، ليس معناه أن الله يسكن في جهة فوق كما تقول المشبهة المجسمة. الله كان موجودا قبل السماء والعرش، ولم يزل كما كان في الأزل بعد خلق كل شيء موجودا بلا زمان ولا مكان، لا يتقيد بالزمان ولا يحصره المكان. الله تعالى ليس جسما، ليس حجما بالمرة. وإذا هبط واديا ونحوه سبح سبحان الله، وهذا دليل على تنزيه الله عن النقائص والعيوب والعجز والتغير، سبحان من السبح، وهو التباعد، يعني أنا أنزه الله. وتكره المبالغة برفع الصوت في هذا التكبير والتسبيح، للحديث الصحيح في النهي عنه. 23، يستحب إذا أشرف على قرية أو منزل أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. استصحب هذا قراءة وصوتا حتى تعمل به وتكسب الأجر العظيم بإذن الله. 24، السنة إذا نزل منزلا أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ويستحب أن يسبح في حال حطه الرحل. 25 السنة إذا جن عليه الليل أقبل الليل أن يقول ما رويناه في سنن أبي داود وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قلت المراد بالأسود الشخص. 26 إذا خاف قوما أو شخصا آدميا أو غيره قال ما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ومعنى نجعلك في نحورهم نغلبهم بك، يعني أنت تخلصنا من شرهم. ويستحب أن يكثر من دعاء الكرب هنا وفي كل موطن، وهو ما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب احفظوا هذا مهم جدا ومفيد جدا وهو عظيم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي كتاب الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الحاكم إسناده صحيح. قال الحاكم إسناده صحيح. فضو هذه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذه تقال عند الكرب، عند الضيق، عند الافتقار، عند خوف الظلم، عندما يكون الإنسان مهموما مكروبا لأمور كثيرة جدا نفعها عظيم جدا وهو مجرب. 27 في أمور يحتاج إليها المسافر جاءت فيها أحاديث وآثار قد جمعتها في كتاب الأذكار بشواهد واضحة أذكر منها هاهنا أطرافا مختصرة. 28 يعني لن نذكرها لأنه يذكر هنا أشياء عن الدابة ونحو ذلك، ويذكر أنه إذا ركب سفينة قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وما قدر الله حق قدره الآية. 28 يستحب الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبائه، نرجو أن تتذكرونا بالدعاء، وولاة المسلمين وسائر المسلمين بمهمات أمور الآخرة والدنيا. للحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. انتبهوا لذلك، الوالدان دعاؤهما مستجاب إذا دعيا بحق على الولد، فانتبهوا لذلك. 29 يستحب له المداومة على الطهارة والنوم على الطهارة، ومما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة في أوقاتها المشروعة، وله أن يقصر ويجمع في السفر، وله ترك الجمع والقصر، وله فعل أحدهما وترك الآخر، لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف العلماء في ذلك. فإن أبا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا القصر واجب للمسافر يعني، والجمع حرام إلا في عرفات والمزدلفة، جمع من العلماء قالوا ذلك. وإذا أراد القصر فلا بد من نية القصر عند الإحرام بالصلاة، أثناء تكبيرة الإحرام صلي الظهر قصرا مثلا. وإنما يجوز القصر في الظهر والعصر والعشاء، كل واحدة ركعتان، يعني الصبح لا تقصر والمغرب أيضا لا تقصر. والله تعالى أعلم وأحكم.
3: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشيخ.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30-03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكانكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

حج رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات، وقد شهرت في حجه خطبة الوداع التي خاطب فيها نحو 100,000 صحابي على جبل عرفات، وكانت قبل وفاته بحوالي 80 يوما صلى الله عليه وسلم، وقد سميت حجته حجة الوداع.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333 922.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد ميداني واسع جنوبا وبقاعا قبيل المفاوضات، إنذارات بالإخلاء وغارات مكثفة تطال العديد من القرى، وطيران مسير فوق بيروت والضواحي. مقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. إذاعة الجيش الإسرائيلي: الإنذارات لم تفعل في رأس الناقورة ومنظومات الدفاع الجوي لم تعترض المسيرة. رئيس جمعية المصارف مع وفد في بعبدة: أكدنا وقوفنا الكامل إلى جانب الرئيس عون ودعمنا لمواقفه الوطنية. وزير الخارجية يوسف رجي: أولويتنا وقف الهجمات الإسرائيلية وحماية المدنيين، ولا نتحدث بهذه المرحلة عن اتفاق سلام. وزير الأشغال فايز رسامني تسلم هبة قطرية للمطار: رغم كل الظروف مطار بيروت لن يتوقف عن العمل. وزير الطاقة عقد اجتماعا بحث بموضوع الأمن

المائي وتعزيز السياحة البيئية في محيط سد شبروح. الرئيسان الأمريكي والصيني بحثا تطورات الشرق الأوسط وأوكرانيا والوضع في شبه الجزيرة الكورية. الرئيسان الأمريكي والصيني اتفقا على أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحاً. وزير الخارجية الإيراني في اجتماع دول البريكس مستعدون للقتال بكل قوتنا دفاعاً عن حريتنا. الرئيس السوري ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً في تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. مقتل 5 جنود و7 مسلحين نتيجة اشتباكات في جنوب غرب باكستان. عواصف تودي ب89 شخصاً في ولاية هندية. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم والحرارة دون معدلاتها الموسمية مع أمطار متفرقة وموحلة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شو ابو عمي خلص مسهل على الحاج باذن واحد احد
1: ان شاء الله ان شاء الله يا محمود تتيسر
0: بدي وصيك وصيه
1: اللي بدك اياه يا محمود انت بس استحلل عبايات مسابي عطورات زمزم تمر يلي بتريده
0: خيرك سابق يا ابو عمي بدي اوصيك بتقوى الله في السر والعلن
1: والله احلى وصيه
0: وتغتني من اوقات الذهبيه بالافعال المرضيه
1: كبير كبير كتير يا محمود بافعالك ونصايحك ان شاء الله منلتزم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع من الضأن ما استكمل سنة، وأما الثني من الإبل فما استكملت 5 سنين، والثني من البقر هو ما استكمل 2 سنين ودخل في 3، والثني من المعز ما استكمل 2. ولا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر 2 ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتادة: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها واتقى الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. في واقعة جديدة تسلط الضوء على ثغرات التي قد تستغلها التطبيقات الخادعة، تبين أن 28 تطبيقا احتياليا نجحت في استقطاب أكثر من 7,300,000 عملية تنزيل، مستفيدة من ادعاءات كاذبة تزعم تمكين المستخدمين من الوصول إلى سجلات مكالمات أشخاص آخرين ورسائلهم النصية القصيرة وحتى سجلات مكالمات تطبيق واتساب. وكشف باحثون في شركة إيست المتخصصة في الأمن السيبراني تفاصيل هذه الحملة الاحتيالية ضمن تقرير نشره موقع We Live Security، حيث أطلقوا على هذه المجموعة من التطبيقات اسم Call Phantom. وبحسب التقرير، اعتمدت التطبيقات رغم اختلاف واجهاتها وتصميماتها على أسلوب احتيالي موحد، إذ يطلب من المستخدم إدخال رقم هاتف معين ثم دفع مبلغ مالي مقابل الوصول إلى سجلات الاتصال المزعومة، غير أن النتيجة النهائية لا تكون سوى بيانات زائفة لا تمت إلى الواقع بصلة. في أحدث توسع لها ضمن الأجهزة القابلة للارتداء، كشفت جوجل عن سوار فيت بيت إير الجديد الذي يأتي بفكرة مختلفة عن الساعات الحديثة المعتادة، إذ يعتمد على تصميم بلا شاشة مع تركيز كامل على تتبع الصحة والنوم عبر الهاتف الذكي، بعد أشهر من التسريبات والظهور المتكرر على معصم نجم كرة السلة ستيفن كاري. ويعد فيت بيت إير أصغر جهاز لتتبع الصحة تطوره الشركة حتى الآن، كما يأتي بتصميم مختلف عن الساعات التقليدية، إذ لا يحتوي على شاشة عرض في خطوة تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في متابعة حالتهم الصحية باستمرار دون إزعاج الإشعارات أو الحاجة إلى ارتداء ساعة طوال اليوم. ورغم حجمه الصغير، يوفر الجهاز مجموعة من مزايا التتبع الصحي تشمل مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة والتنبيه عند رصد الرجفان الأذيني AFib وقياس نسبة الأكسجين في الدم، إضافة إلى تتبع تقلبات معدل ضربات القلب ومراقبة النوم بمراحله المختلفة واكتشاف النشاط البدني تلقائيا. وأوضحت جوجل أن بطارية Fitbit Air تدوم حتى أسبوع كامل، فيما يمنح الشحن السريع لمدة 5 دقائق استخداما يمتد ليوم كامل. ويعمل السوار مع الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 11 والإصدارات الأحدث، إضافة إلى أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 16.4 أو ما بعده، مع اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في خدمة جوجل هيلث بريميوم. ويعتمد Fitbit Air بالكامل على الهاتف الذكي، إذ لا يحتوي على شاشة أو تطبيقات أو إشعارات، بينما يتم نقل جميع البيانات الصحية إلى تطبيق جوجل هيلث. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه: تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية. الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء. لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
2: مسائل في الإيمان بالله ورسوله. إخوة الإيمان والإسلام، إن تعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الإجمالي واجب عيني على كل مؤمن ومؤمنة. ولتوضيح بعض ما تتضمنه معاني هذه الشهادة العظيمة، نبقى الآن مع هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: والقدرة، أي أن الله قادر على كل شيء، أي على كل شيء ممكن عقليا، وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، وهذا كله شرحناه. والإرادة، أي المشيئة، وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر. فالفرد الواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل، ولا هو أوجد نفسه، ولا هو أوجد غيره، ولا هو أوجد هذا الزمان الذي هو وجد فيه. فيجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص هو الموجود الأزلي الأبدي المسمى الله. كل واحد منا باعتقاده بيعرف أنه ما هو اللي أوجد نفسه، ولا هو اللي خصص نفسه يكون بهالطول وبهالعرض وبهالشكل بهذه الصفات، ويعرف ليس هو الذي أوجد هذا الزمن الذي هو وجد فيه. إذن يعرف أنه بحاجة إلى مخصص خصصه بالوجود في هذا الزمن بدل غيره من الأزمان، وخصصه بهذا الشكل بدل غيره من الأشكال، وهذا المخصص هو الأزلي الأبدي المسمى الله الذي سمى نفسه بذلك. شو قلنا؟ مش الأنبياء سموه الله، مش الملائكة سموه الله، مش آدم سماه، لا، الرب سبحانه الخالق جل جلاله هو سمى نفسه الله، هو سمى نفسه بهذا الاسم المبارك المقدس. والعلم، أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات، لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد. الله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا، ويستحيل ذلك على الله تعالى. فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة، فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك والكفر. أي عبارة؟ أن الله تقوم فيه الحوادث، أو تحل فيه الحوادث، أو هو محل للأعراض. نحن قلنا في دروس ماضية وكررنا: ليس بجوهر ولا عرض، ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. نحن ذواتنا جواهر، وصفاتنا أعراض تحل بنا. الله صفاته ليست هكذا، صفاته ليست أعراضا تحل في جوهر، لأن الله ليس كمثله شيء، وصفاته ليست كصفات خلقه. قال المؤلف رحمه الله: والسمع، أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل، لأن معنى ذلك أن كل المسموعات أزلية، وهذا فاسد وضلال. لاحظوا، هم في عبارة دقيقة جدا بنقول يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات. بسمعه الأزلي، سمعه أزلي أبدي، بس ما بنقول سمع كل المسموعات في الأزل، لأنه إذا قلت سمع كل المسموعات في الأزل جعلت المسموعات الحادثة أزلية، وهذا إشراك. إنما نقول سمع في الأزل كلامه الأزلي، الله كلامه أزلي، أما نحن كلامنا وكلام بقية المخلوقات ليس أزليا، هو حادث. كيف تكون العبارة سمع بسمعه الأزلي؟ سمعه أزلي، سمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، كل المسموعات، ولا نقول سمع المسموعات في الأزل حتى لا نكون قلنا بأزلية هذه المسموعات الحادثة. هذه مسألة حساسة ودقيقة جدا ومهمة جدا. فسمع الله قديم، وسمع غيره حادث، وسمع غيره حادث. يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا آلة أخرى، يعني يسمع بلا جارحة، بلا جسم، بلا حجم، بلا كيفية، بلا صماخ، بلا عظم، بلا خرق، هذا كله مستحيل على الله عز وجل. والبصر، أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم وبصر غيره حادث. أنا حادث، فبصري ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. أنت حادث، فبصرك ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. اسمع وانتبه معي، الله تعالى يرى كل المرئيات برؤيته الأزلية، لكن ليس كل المرئيات كانت موجودة في الأزل، لأن العالم وما فيه حادث له بداية. فالله أزلي، وبصفته الأزلية الرؤية البصر يرى المرئيات، بصفته الأزلية يرى المرئيات، واضح؟ وليست هذه الحوادث، وليس هذا العالم كان في الأزل، لا، العالم حادث مخلوق له بداية. قال المؤلف رحمه الله: فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. والحياة، أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. شو هو المخ؟ هو السائل الذي يكون داخل العظم، هو السائل الذي يكون داخل العظم. ربنا لو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك، ووجود العالم دليل على وجود الله وعلى أنه متصف بالحياة، لأنه لو لم يكن حيا لا يكون مريدا، قادرا، سميعا، بصيرا، متكلما، عالما. ولو لم يكن حيا لما وجد شيء من هذا العالم، وبما أن العالم موجود بالحس والضرورة فموجده لا يشبهه، فموجده لا يشبهه، وموجده حي، لأنه لو لم يكن حيا ما وجد العالم. طيب بالحس والضرورة العالم موجود أم لا؟ يعني موجده متصف بالحياة. شفتم ما أحلى الدليل؟ هذه أدلة أهل السنة والجماعة، قال المؤلف رحمه الله: والكلام، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. اسمعوا، إذا بدك تحكي عن كلام الله لا تستطيع أن تقول هو صوت أو الله نطق أو تلفظ، إنما تقول هو متكلم بكلام واحد أزلي أبدي ليس ككلام خلقه. وهذا الكلام الواحد الأزلي الأبدي الذي لا يشبه كلام المخلوقين يعبر عنه بالقرآن، يعني يقال عنه القرآن وغيره من الكتب المنزلة، لأن الكتب المنزلة على الأنبياء 104 كتب كما قال وهب بن منبه. هذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن كلام واحد، ليس كلاما متعددا. فاللغة العبرية التي نزل بها التوراة الأصلية، والإنجيل الذي نزل باللغة السريانية، والقرآن الذي نزل باللغة العربية، وباقي الكتب السماوية الصحيحة المقدسة، كل ذلك عبارة عن كلام واحد، هو أزلي أبدي، هو لا مبتدأ ولا مختتم ولا يشبه كلام المخلوقين. وهون قد يطرأ عليك سؤال: كيف عم بتقول لغة عربية وعبرية وسريانية وهي عبارة عن كلام واحد؟ يعني الكتب السماوية المنزلة بهذه اللغات عبارة عن كلام واحد. هون بدنا نقرب المسألة للأذهان. انتبه معي، شوفوا هذا الحيط ما أعرضه. لو كتبنا عليه أسماء الله الحسنى بكل لغات الأرض، تعدد اللغات، هل يدل على تعدد الذات المسمى بهذا الاسم؟ لا، الذات واحد، الذات واحد، أليس هكذا؟ له أسماء عديدة، هذه الأسماء تلفظ بالعربية والعبرية والسريانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والهندية والتركية والكردية. طيب وبعدين؟ لكن هذه الأسماء لذات واحد ليس لذوات متعددة. فلو كتبنا بكل لغات الأرض أسماء الله الحسنى، هذا لا يدل على تعدد الذات، الذات واحد. والكتب السماوية المتعددة المنزلة على الأنبياء هي عبارة عن كلام واحد وليس عن كلام متعدد. واضح؟ مثال آخر، ركزوا معي شوي، ركزوا معي وانتبهوا. لو واحد إجا سألك قال لك: شو مكتوب هون؟ الله لفظ الجلالة. تقول له: الله الألف واللام واللام والهاء. طيب اسمع وانتبه، هذا الاسم المبارك المكتوب على الجدار هنا، هل معنى هذا أن الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. هل الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. وهل حل في الجدار؟ لا. فلو كتب على هذا الجدار وعلى 1,100,000,000,000,000 جدار هذا يدل على ذات واحد وليس على ذوات متعددة. فكما أن هذا الاسم يدل على الذات المقدس الذي ليس جسما ولا يحل في الأجسام، كذلك الكتب السماوية تدل على كلام واحد وليس على كلام يتجدد ويتجزأ ويتعدد، إنما هذه الكتب السماوية كلها عبارة عن كلام واحد تدل على كلام واحد وليست هي عين ذلك الكلام. اسمع وانتبه معي، هلا لو كتبنا هون بصف المسجد كتبنا البحر من أول الصف لآخره، هل سنغرق؟ هذه الحروف البحر هي عين ذات البحر؟ هذه الحروف تدل على ذات البحر. طيب لو كتبنا على المنبر، منبر خشب، لو كتبنا على المنبر النار، سيحترق المنبر؟ لأن هذه الحروف ليست هي عين ذات النار. الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ليست هي عين الكلام الذاتي، بل هي دليل يدل على الكلام الذاتي، هي دليل يدل على الكلام الذاتي. لاحظوا ماذا قال المؤلف، قال: ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة، وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي، بل هي عبارات عنه. إذن هذا أمر واجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يعتقد معنى هذه الصفات التي ذكرناها، أن يعرف هذه الصفات التي ذكرناها، هو أن يعتقد معناها الصحيح. هنا بدأ المؤلف يؤكد هذه المسألة لينتقل إلى فصل جديد. ماذا قال؟ قال: وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. هنا الذي يسمع هذا الكلام يعرف أنه مر معنا مرارا وتكرارا أن الله أزلي أبدي، فوجب أن تكون صفاته أزلية أبدية. ليش؟ عم بيقول لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. يعني من تكون صفاته مخلوقة، من تكون صفاته حادثة، من تكون صفاته متغيرة، يكون حادثا يكون متغيرا، وهذا لا يجوز على الله. وقد مر معنا أيضا أن التغير أكبر علامات الحدوث، والله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتغير، منزه عن التغير والتطور. وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات المتصف بها، لأن معنى ذلك أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير محتاج إلى من يغيره، والمحتاج لا يكون إلها، والمحتاج لا يكون إلها أزليا بل مخلوق حادث. فلما ثبت في العقل قدم الله، شو يعني قدم الله؟ أزلي لا بداية له. فلما وجب ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا، وجب أن تكون صفاته أزلية. فالله تعالى لو كان يتصف بصفة حادثة لكان مثل العالم، يعني حادث. ألسنا قلنا العالم متغير؟ العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث. العالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث، والله تعالى أزلي أبدي. قال المؤلف: وبهذا أنهى المصنف الكلام على الشهادة الأولى. ثم الآن نبدأ بشرح معنى الشهادة الثانية، فقال: ومعنى الشهادة الثانية، وهي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم وأعتقد وأصدق وأذعن بقلبي. يعني هذا شرحناه لما بدأنا بشرح معنى الشهادة الأولى. شو يعني الإذعان؟ رضا النفس، الاعتقاد الجازم، التصديق الذي لا يخالطه شك، العلم بذلك، الرضا مع رضا النفس بذلك، الإذعان، التصديق، الاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله مرسل من عند الله سبحانه. وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضرة ابن نزار ابن معد ابن عدنان القرشية، أي المنسوبة إلى قريش، وهي أشرف قبائل العرب، لهم الصدارة بين العرب. هذا النسب الذي ذكره هنا لا يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يعرفه، إنما لو قال محمد ابن عبد الله العربي القرشي يكفي. أما أن يذكر نسب النبي إلى عدنان هذا ليس من فروض العين، إنما ذكره لزيادة الفائدة، إنما ذكره لزيادة الفائدة. القرشي نسبة إلى قبيلة قريش، وهي أشرف قبائل العرب، ولهم الصدارة، لهم الصدارة بين قبائل العرب. هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. هنا ما المقصود بجميع الخلق؟ الإنس والجن. هنا المقصود بهم الإنس والجن، لأن من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى قومه خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى جميع الخلق، والمقصود بجميع الخلق هنا الإنس والجن. لماذا؟ لأن الملائكة لا يحتاجون لإنذار، كلهم أولياء طائعون لله. الله يقول عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مؤمنون مسلمون طائعون لربهم قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق محمد عليهما الصلاة والسلام. وليس في الملائكة كافر أو فاسق أو فاجر. طيب في فائدتين هون، لما قال إلى جميع الخلق هنا توجد فائدة ثانية، ما هي؟ أن الأنبياء الذين قبله الملك لما جاء إليهم إلى هذا النبي ما قال له أنت رسول الله إلى كافة الخلق، بل كان يرسل النبي إلى قومه خاصة، وأما النبي فنص له، يعني قال له الملك أنت رسول الله إلى كافة الخلق، أنت رسول الله إلى كافة الخلق. وهنا فائدة ثالثة، ما هي؟ ليس معنى هذا الكلام أن النبي من الأنبياء السابقين ما كان يبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه، لا، يعني كان يبلغ قومه ويبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه. عرفنا؟ يعني لنقول قومه، لنقول ببيروت مثلا، بس كان قادر يبلغ من في الشمال والجنوب بلا مشقة، كان يبلغهم، مش كان يتركهم، لا، ما كان يهملهم، كان يوصل إليهم الدعوة من غير مشقة، لكن هو ينص له على أنه نبي الله إلى قومه، إلى قومه، وكان يبلغ، وكان يبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه، من غير قومه. هذه ينبغي أن تفهم، لأن من الناس من أخطأ في فهمها عندما سمع الحديث أن النبي كان يرسل إلى قومه، قال الرسول وأرسلت إلى الناس كافة. هذا ليس معناه أن الأنبياء الماضين ما كانوا يبلغوا من استطاعوا أن يبلغوه من غير أقوامهم، ليس هذا معناه، بل كل من استطاع الأنبياء أن يبلغوه الدعوة بلغوه، ولو كان من غير أقوامهم، ولو كان من غير أقوامهم، هذا معناه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نص له، يعني قال له الملك نص له بأنه أرسل إلى كافة الخلق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة له مزية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له في هذا مزية ليست لغيره. فأصل الشهادة الثانية الاعتقاد والإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. من شك في ذلك لا يكون مؤمنا بالله، من شك في ذلك لا يكون مؤمنا برسول الله. شو يعني من شك في ذلك؟ يعني قال هل محمد مرسل من عند الله أم لا؟ هذا لا يكون آمن بالنبي ولا يكون آمن بالله، لأنه من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسوله، ومن صحة الإيمان برسوله تصديق الرسول بأنه رسول الله. ومن شك في ذلك لا يكون صدق به، فلا يكون آمن به ولا يكون آمن بالله ولا يكون آمن بالله. يعني إذا واحد بيكذب برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يشك في صدقه، هذا ما بتقول عنه مؤمن بالله؟ لا. ما بتقول عنه مؤمن بالأنبياء والإسلام؟ لا. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يعني هذا كافر بالله لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع ذلك، شو يعني الاعتراف والإقرار بأنه عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق؟ ويتبع ذلك أمور، أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة، يعني هذا مما أجمعت عليه الأمة، ليس من المسائل الخلافية. يعني ما في حدا من علماء المسلمين بيقول لا النبي ولد في المدينة، لا. ما في حدا من علماء المسلمين بيقول ولد في بيت المقدس، لا. ما في حدا بيقول لا لا ولد ببغداد، لا. حتى الكفار بيعرفوا أن النبي ولد في مكة. فهذه مسألة إجماعية، فهذه مسألة إجماعية. يعني العرب والعجم الموجودين اليوم، المسلمين والكفار بيعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة، فهذه مسألة إجماعية. ومكة هي أفضل البلاد عند الله وأحب البلاد إلى الله، إلا ما ورد عن مالك رضي الله عنه أنه قال بتفضيل المدينة على مكة، هذا يروى عن الإمام مالك، لكن الجمهور على أن مكة هي الأفضل. ليش؟ لأجل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة المكرمة نظر إليها في الهجرة وقال إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ما خرجت. إذن قول الجمهور بأن مكة المكرمة هي أفضل من المدينة المنورة، واللي قالوا أن مكة أفضل من المدينة لا يعنون بذلك التربة التي فيها جسد النبي، إنما يعنون جملة المدينة. تبهنا؟ لأن البقعة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة الشريفة الزكية المباركة، نقل ابن حجر، نقل ابن حجر الإجماع على أنها أفضل عند الله من العرش المجيد. هذه البقعة الشريفة المباركة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن حجر الهيتمي المكي في الإيضاح، كتاب اسمه إيضاح ابن حجر على مناسك النووي هدف الحج، يقول الإجماع على أن هذه البقعة أفضل حتى من العرش، أفضل حتى من العرش المجيد. إذا مكة المكرمة، مكة هي أفضل البلاد عند الله تعالى، الرسول ولد فيها صلى الله عليه وسلم، وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام أمه آمنة بنت وهب، وهي سيدة نساء بني زهرة، ها، هي سيدة نساء بني زهرة، وأمه صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة بربها، لم تكن كافرة. والدة الرسول السيدة آمنة كانت مؤمنة تقية، مش مؤمنة من المؤمنات العاديات العوام، بل كانت مؤمنة تقية ولية لها كرامات، لها كرامات. أليس روى أبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي وكثير من علماء السير أنها رحمها الله وهي تلد الرسول صلى الله عليه وسلم رأت أعناق الإبل في بصرى الشام؟ وين بصرى الشام؟ هم في نواحي حوران. وين مكة المكرمة؟ آمنة في مكة ترى أعناق الإبل، مش رأت السماء. انت بأي بقعة من الأرض بتشوف السماء؟ لا، رأت أعناق الإبل وهي في مكة المكرمة. قال شيخنا رحمه الله: وهذه كرامة لها، هذه كرامة، والأنوار التي رأتها والأنوار التي خرجت منها ها عند ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مؤمنة. بعض المؤلفين بيعتمدوا على الكتب المحرفة والمزورة والمزيفة من غير تدقيق. يعني مثلا في كتاب اسمه شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر لمين؟ لأبي حنيفة رضي الله عنه. وقدي حكينا من أول الدروس لليوم عن أبي حنيفة، عالم ولي مجتهد إمام ومن السلف. ها أبو حنيفة، اسمعوا ماذا قال عن والدي الرسول: ما ماتا كافرين. في النسخ المطبوعة والموجودة في الأسواق والتي عليها شرح لملا علي القاري ولغيره، ماذا يقولون في الكتاب؟ ماتا كافرين. شو طار؟ ما شو صارت؟ ماتا كافرين. وأبو حنيفة لا يقول ذلك، أبو حنيفة قال: ما ماتا كافرين. حرفت، سقطت هذه الكلمة، أو قد يكون بعض النساخ تعمد ثم تناقل الناس هذه النسخة المحرفة. طيب كيف نحن نثبت أنها كانت مؤمنة وليست كافرة؟ اسمعوا معي، قد يجي واحد يقول لك: أنت عم بتقول قال السيوطي. نعم، السيوطي ألف 5 كتب في هذه المسألة، فقط في هذه المسألة ألف رسائل عديدة في نجاة والدي الرسول. طيب السيوطي نقل عن من قبله من العلماء، وكل هيدا قد يجي واحد يعارضك يقول لك: بس فلان وفلان وفلان قالوا إنهما ماتا على الكفر. كيف بترد عليهم؟ اسمعوا، أليس الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه في من نزلت؟ في رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول. لما نزلت الآية الرسول عليه السلام قطع بأنه مات على الكفر ابن سلول. طيب انتبهوا معي، نهاه الله أن يقوم على قبور الكافرين، ما هيك؟ خلوكم مذكرين هذا الجزء من الآية: ولا تقم على قبره، هذا في القرآن في سورة التوبة. طيب اسمع في الحديث، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ووقف عليه وأطال. القرآن نهاه عن زيارة قبور الكافرين وعن القيام عليها، فلو كانت أمه كافرة ما كان بيزورها ولا بيوقف على قبرها ولا بيطول عند قبرها. بل في بعض الروايات لهذا الحديث يقول هذا الصحابي الذي يروي ويروى عن أبي هريرة، قال: فبكى وأبكى من معه. هن صاروا يبكوا لبكاء الرسول. وخلوكم بعد ما خلصنا من الدليل، اسمعوا، أليس الله يقول في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أليس هذا في القرآن؟ بلى. طيب في صحيح مسلم الحديث اللي ذكرناه بأول، شو اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: واستأذنت ربي في الاستغفار لأمي. لو كانت ماتت كافرة كيف يستأذن أن يستغفر لها؟ والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالذي ينسب إليه أنه يعرف أنها ماتت كافرة ومع هذا طلب أن يستغفر لها جعله متلاعبا بالدين، يعني بيكون عم بكفر الرسول، جعله متلاعبا بالدين، وعليه فهو الكافر وليس الرسول، وليس الرسول. طيب اسمع هون، قد يقول لك هذا المشبه: لكنه منع من الاستغفار لها. الجواب: فلم يأذن لي واستأذنته في زيارتها فأذن لي. اسمع وانتبه، أصل المسألة لو كانت كافرة لا يستأذن في الاستغفار لها، فهمنا؟ لو كانت كافرة من أصل الموضوع ما بيستأذن أنه يستغفر لها. طيب لماذا منع؟ هون انتبهوا، لماذا منع من الاستغفار لها؟ قال العلماء: كي لا يقتدي به الصحابة الذين مات آباؤهم وأمهاتهم على الكفر فيستغفروا لأمهاتهم وآبائهم. يلي مسلمين جديد الذين كانوا قريبي عهد بكفر وأسلموا، لما يسمعوا أن النبي استغفر لأمه شو بيصير بيعملوا؟ قد يستغفروا لأمهاتهم وآبائهم، وأمهاتهم وآباؤهم ماتوا على الشرك، فلحكمة لم يؤذن له أن يستغفر لها. وإلا لو كانت كافرة من الأول هو ما كان يستأذن بالاستغفار لها، وكون أنه أذن له في زيارتها يعني ليست كافرة، لأن الله قال: ولا تقم على قبره، وهو زارها وقام على قبرها. فهمنا الدليل؟ هذا من القرآن والحديث، هذا من القرآن والحديث. إذن آمنة مؤمنة من أهل الجنة، ناجية، ولية، صالحة، لها كرامات، وعبد الله من أهل الجنة، عبد الله والد الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. فإذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي، أمه آمنة بنت وهب. البلد الذي ولد فيها هي مكة المكرمة. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
2: إخوة الإيمان، إذن استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، والتي بيّن فيها بعض معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثبتنا الله وإياكم عليها وحشرنا في زمرة أهلها ونجانا ببركاتها وأسرارها.
3: قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجود، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال إبراهيم ناصر الدين في صحيفة الديار: قد يكون من الصعب إيجاد توصيف دقيق للوضع اللبناني الراهن في ظل حالة انفصام حاد في الشخصية الوطنية أمام استحقاقات مصرية لا تجد عند الكثيرين من يقدر حجم خطورتها وتداعياتها على المديين القصير والبعيد. لكن التدقيق في حال المنطقة والحروب الدائرة في أكثر من ساحة يكتشف أيضا أن المرض اللبناني ليس فريدا من نوعه، وقد لا يكون الحال لدى العدو الإسرائيلي أكثر إشراقا في ظل شرخ مجتمعي وسياسي وتخبط على مستوى تحقيق أهداف حروب باتت ترتبط فقط بتحقيق مصالح بنيامين نتنياهو، الذي وصفه رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك بالأمس بالحيوان المسعور الذي سيفعل أي شيء لينجو بنفسه بعيدا عن مصالح تل أبيب. وقد يكون الضلع الثالث لهذا المثلث موجود في واشنطن، حيث تطغى نرجسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل حسابات منطق الربح والخسارة، وبات مزاجه الشخصي البوصلة التي تحدد مجريات وطبيعة الأحداث في العالم والمنطقة. هذا التوصيف لثلاثة أطراف يفترض أن يجلسوا اليوم على طاولة التفاوض في العاصمة الأمريكية، يترك

0: الكثير من الشكوك المنطقية حول إمكانية حصول اختراق جدي يمكن التعويل عليه بحسب مصادر دبلوماسية ترى أن كل الأطراف غير جاهزة أو غير قادرة على تقديم تنازلات يمكن أن تفتح مسارا إيجابيا يمكن البناء عليه لإعادة صياغة مفهوم جديد للصراع القائم والانتقال إلى مرحلة من التفاهمات المشتركة. ولا تبدو الصورة مشرقة لدى الجانب الأمريكي برأي تلك المصادر، فترامب الموجود في بكين بحثاً عن مخرج مشرف من الحرب يعرف جيداً أنه من الصعب جداً فصل ملف لبنان عن الملف الإيراني، وهذا ينعكس انعداماً للثقة في تل أبيب إزاء نواياه. عبر عنه مصدر إسرائيلي رفيع المستوى لقناة CNN الأمريكية بالقول القلق الرئيس هو أن يمل ترامب من المحادثات ويوقع على صفقة أي صفقة كانت مع تقديم تنازلات في اللحظة الأخيرة تشمل ما سماه شبكة الوكلاء والقدرات الصاروخية، وهذا يشير بوضوح إلى المحادثات في واشنطن، ولكن العين على ما يحصل في إسلام أباد وبكين. بالأمس اضطر رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى عقد اجتماع مع كبار القادة الأمنيين بعد لقاء مماثل عقده رئيس الأركان إيال زمير مع أجهزة الاستخبارات العسكرية والشعبة التكنولوجية دون التوصل إلى حلول ناجعة حتى الآن لمواجهة خطر محلقات المقاومة المفخخة التي تحولت إلى تهديد استراتيجي لخطة الجبهة الشمالية. وقد اعترف مسؤول كبير في منظومة الاحتياط البرية بأنه لا يوجد حل تكنولوجي حتى الآن، مؤكداً عدم جدوى إبعاد حزب الله إلى الليطاني كون هذه المسيرات يمكن إطلاقها لمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً. هذه الورقة يمكن للمفاوض اللبناني أن يستفيد منها إذا أحسن قراءة المشهد بعيداً عن الحسابات الداخلية الضيقة. فالنقاش حول التفاوض المباشر من عدمه لم يعد ذات جدوى، وكل طرف حسم خياراته الأكثر أهمية راهناً تبقى النتائج، وكذلك الإجابة عن سؤال جوهري يتعلق بماهية موقف المفاوض اللبناني إذا رفضت واشنطن الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف النار والإصرار على إبقاء الضغط الميداني لإقرار التنازلات. أي ربط وقف النار بنزع سلاح الحزب؟ في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركته، وتستعد لتلبية أمر الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج له فوائد عظيمة ومزايا جليلة، لهذا يتسابق المسلمون للتشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح. ففي الحج يكتسب المؤمن تعود الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، ويتعاون المؤمنون فيما بينهم على البر والخير. فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وبقي على توبته حتى توافيه المنية. وقد ذكر الإمام أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى أنه من السنة أن يغتسل قبل الإحرام، فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، فإن ترك الغسل مع إمكانه كره له ذلك وصح إحرامه. ويستحب للحاج الغسل في 10 مواضع: للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف في مزدلفة بعد الصبح يوم النحر، ولطواف الإفاضة، وللحلق، وثلاثة أغسال لرمي الجمار أيام التشريق، ولطواف الوداع. ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة. ويستحب للحاج قبل الإحرام أن يستكمل التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر ونحوها. ويتجرد الرجل الحاج عن الملبوس الذي يحرم عليه لبسه، ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين، ثم يتطيب. والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه، والأفضل أن يكون بالمسك المخلوط بماء الورد أو نحوه، وسواء فيما ذكر من الطيب الرجل أم المرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين أي الرسغين قبل الإحرام. ويسن بعد فعل ما ذكر صلاة 2 ركعة ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص. والأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير راكبا كان أو ماشيا. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام، ونية الإحرام بالقلب. والاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر النية في القلب: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، إلى آخر التلبية. ويستحب الإكثار من التلبية إن كان قائما أو قاعدا، أو راكبا أو ماشيا أو مضطجعا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن والأزمان. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التلبية. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات، ويأتي بها متوالية، وإذا رأى شيئا فأعجبه فالسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحلل. وإذا بلغ الحرم استحب بعض العلماء أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ويستحب أحبابي إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يتجنب في وقوفه موضعا يتأذى به المارون أو غيرهم. وإذا دخل المسجد يقول بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذا، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا، وارزقنا الحج والزيارة يا أرحم الراحمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: ألو، وينك؟
4: بدي وين؟
3: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
3: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
6: رجعنا.
7: تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها موارد

0: تقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبرا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.
2: هلا بحكم شغلي بالسعوديه
3: عمي
4: لا حول ولا قوه الا بالله
2: وقريب كثير
5: للحمد. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
4: للونس بين افراد الحمد خير ان شاء الله.
5: على كل هلا ما تشغل
7: اي اوتيل حاجزين يا حاج خليل.
4: ما بتفرق يا حاج ممدوح، المهم نكون قريبين للحرم ونأدي المناسك بسهوله.
7: مزبوط، بس لما بتكون اوضتك بالاوتيل بتطل على الحرم منظر غير شكل.
4: بس لما بتكون اصلا جوات الحرم طول الوقت المنظر احلى.
7: صحيح، اللي مثلنا صاروا بحاجة يرتاحوا بوضعهم شوي، بطلنا صغار.
4: الله يسهل. شو يا أبو فاروق، إمتى رح ترافقنا شي مرة؟ هيدي تالت مرة إلي وتاني مرة للحاج ممدوح وإنت بعد ما حجيت.
8: الله كريم، الله كريم يا حاج خليل.
4: صحيح، بس عن جد إمتين ناوي؟
8: لا يصير في إمكانية يا حاج لمن استطاع إليه سبيلا.
4: على كل حال ربك كريم وإن شاء الله بتحج مرة واثنين وثلاثة.
8: إن شاء الله، ما طالب غير مرة واحدة بحياتي حجة الفرض، بس مثل ما قلت ربك كريم.
7: إيه حاج خليل، شوف ما اللقوات بالأوتيل اللي حجزنا فيه يمكن 7 نجوم.
4: روقها يا حاج ممدوح، الزلمة مقهور إنه ما معه وما قادر يحج ولو بخيمة. بعدين
7: يي ما انتبهت، صدقني على الحماس والشوق لهونيك ما ركزت.
4: خير
6: حاج خليل،
4: يلا تفضل يا جماعة السفرة جاهزة.

0: شو شبك؟ اليوم على العشاء ما على بعضك كنت وعم تاكل بلا نفس.
1: اتضايقت على ابو فاروق، غصيت له. تخيلي انه مشتهي روحي حاج ولو حجة الفرض وما عم يقدر، ونحن هيدي تالت مرة وعم ننق كمان.
0: ايه بسيطة بسيطة، ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهو طالما ما معه ما عليه مشكلة.
1: ما عم نحكي عن الفرض وغير الفرض، عم نحكي عن الحسرة والشوق والعازة. الزلمة لو بيقدر يصمت كل شي بيجي ليروح يحاج ما بيقصر، بس المشكلة أعمق من هيك. أنجا يمكن عم بيأمن مصروف بيته.
0: بتصدق يا حاج خليل، قد ما عم بسمع صرت عم قول نحن عايشين بألف نعمة والحمد لله.
1: أكيد يا حاجة أكيد. قديش صرفنا من مصريات الرحلة؟
0: صرفنا منيح، عطيت خالد لعملية صاحبكن وتمن الأدوية للزلمة. على فكرة ما عادت جبت الأدوية ولا تياب الأحرام.
1: خلص بكرة نزلي انت جيب تياب الأحرام وأنا بهالكم يوم بجيب الأدوية إن شاء الله.
0: ماشي اتفقنا.
2: ايه حجي سعد، تسلمين لي، عندك هول وفي هول وفي هول وكل شي بسعر.
0: كيف يعني؟
2: يعني في شي اتقل من شي يا حجي.
0: ايه بدي اتقل نوع تياب احرام، بدي دلع الحج خليل.
2: بامرك بامرك حجي بامرك.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، اهلا يا اختي.
3: بدي تياب احرام الي ولابني.
2: ايه اختي يلا، خمس دقايق بس اختي، بكون معك بس لمشي الحجة.
0: لا لا لا، مشيها قبل للخالة.
3: ممنونتك يا اختي، انا وابني رايحين نحج هالسنة عقبال عند العايزين، وبدي تياب احرام الي وإلو، وهيدي القياسات.
2: تكرمي، في انواع قد ما بدك، في نوع معين بدك ايه؟
3: بدي ارخص شي عندك اذا بتريد. ابني مصمد مصريات رحلة الحج، إله سنتين وبيع سيارته ليوفر بنزين، ومنع نفسه عن كتير إشياء ليوفر كل قرش.
0: بس يا أختي، الحج لمن استطاع إليه سبيلا، يعني طالما ما ميسر معه للا يضغط حاله.
3: كرمالي بده يرضيني ويحججني قبل ما أترك هالدنيا. وتاني شي، في كتير مصاريف بقول إنها غير ضرورية، وحتى إنها كماليات وتنعم فبلاها. مهم يحقق لي حلمي بالحج ويرضيني
2: ونعمل ولد يا خالتي. كرمال هيك رح أقدم لك تياب الأحرام هدية مني لإلك ولابنك. منيحك؟
3: لا يا ابني، ما له الدرجة.
2: لا لا حجي أبدا، الابن مثل ابنك لابد يتكافى. ثواني ولفلك يوهن، وما تنسونا بالدعاء بس توصلوا.
1: سبحان الله، أشعرتي لي بدني.
0: على فكرة يا حاج، لو ما البيع أهديها إياهن كنت رح أشري ليهن أنا وعحسابي.
1: سبحان الله، الحمد لله اللي بعد فيه ولاد مرضيين هيك. عسيرة الولاد وين خالد؟
0: خالد مع مجموعة الإغاثة تبعيته عم بيدوروا على العيال المستورة، وبعض النازحين واللاجئين. تعرف هلأ بلشت الصيفية وبدهم يوزعوا كسوة الصيف عليهم.
1: يعني نايم برا؟
0: أيوة، ونحن كمان مطلوب ننام، بكرة عنا كتير إشياء نعملها.

تقبل الله طاعتكم. تقبل الله طاعتكم برنامج اجتماعي تمثيلي يتعلق بتحضير أسرة لرحلة الحج المباركة، حيث تواجهها مواقف درامية.

0: يتقبل الله طاعتكم برنامج فيه رسائل اجتماعية تحمل في طياتها عبارا كثيرة ينبغي التوقف عندها.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: تقبل الله طاعتكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. إخوة الإسلام، ها هي فريضة عظيمة مباركة يشرق علينا سناها، ألا وهي فريضة الحج التي فيها كل الخير والمنفعة، والتي يفتح بها باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله. ولقد ثارت في النفوس نوازع الشوق لأداء هذه الفريضة المباركة، فيسر الله للكثيرين أمر التوجه إلى الديار المقدسة لأدائها، وها هم يتدفقون من كل صوب في أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، يتلاقون مع بعضهم البعض في رحاب مهبط الوحي، بلاد الهدى والجود والوحي والندى، ومهد الكتاب المستطاب الممجد. تهادوا إلى ساح كريم مطهر، تنادوا لديه من مسود وسيدي. ويجتمعون من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد على جبل الرحمة، وألسنتهم رطبة بالتسبيح والتكبير والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، يلتمسون رضا الله ويرجون رحمته، ويطوفون ابتداء من منتصف ليلة العيد حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين، متجردين من مباهج الدنيا وزخرفها. هذه الكعبة التي مكن الله عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أن يحرروها من عابدي الأصنام الذين كانوا يميلون مع أهوائهم فيعبدون ما تصنعه أيديهم، ومكنهم من أن يرفعوا فيها نداء التوحيد وعبارات التقديس والتمجيد للإله المعبود بحق والذي لا معبود بحق سواه، ويزورون الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيد المرسلين وخاتم النبيين، من محى الله بنور هديه الظلمات، وهدى ببيانه من هدى من الكائنات، ويتبركون به صلى الله عليه وسلم. فإن التبرك بالأنبياء ولو بعد مماتهم أمر مستحب محمود في شرع الله. ما أجمله من منظر حين ودعنا الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج، وهم يرددون وقت رحيلهم هتافا خاشعا ومؤثرا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس، ومكة دوحة الإيمان وأرض الإيمان وأحب أرض الله إلى الله، منها دوى صوت الحق وامتد نور الهدى
يبدد ظلمات الشرك والضلال ليملأ الأرض نورا وعدلا. من هذه البقعة الكريمة انطلقت قوافل الفتح ومواكب الإيمان تدك معاقل الوثنية والإشراك وتفتح الدنيا بهدي القرآن.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب.

0: ترافل العنوان
1: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
0: Yes Travel and Tourism
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة برو موبايل هو العنوان الصح بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته برو موبايل هو العنوان الصح برو موبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. ينتظر أن تنطلق جولة المفاوضات المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي في واشنطن بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، ولبنان يعول على دور فاعل للراعي الأمريكي في حمل الحكومة الإسرائيلية على الاستجابة لمطلب لبنان بوقف إطلاق النار وليس الوصول إلى هدنة جديدة تبقي الوضع مربوطا بفتيل تفجير. إلى ذلك كشفت مصادر موثوقة لصحيفة الجمهورية عن حركة اتصالات ولقاءات تجري على غير صعيد في واشنطن لحشد الدعم الفاعل لمطلب وقف إطلاق النار. وتكثفت هذه الحركة مع وصول رئيس الوفد اللبناني المفاوض سيمو كرم إلى واشنطن. ولفتت المصادر إلى أن هذه الاتصالات تتركز في جانبها الأساسي على محاولة حث الإدارة الأمريكية التي تضع ثقلها في المفاوضات عبر وزارة الخارجية الأمريكية على أن يصدر عن واشنطن إعلان بوقف إطلاق النار يلزم كل الأطراف، لكن ليس في الإمكان القول بأن هذا الطرح قد لقي تجاوبا حتى الآن.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة الديار بدلا من أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية للطلبات والضغوط اللبنانية الرسمية لوقف حقيقي لإطلاق النار قبل انطلاق اجتماعات التفاوض المباشر اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، قررت تل أبيب تصعيد عملياتها العسكرية بشكل كبير والعودة للتركيز على عمليات الاغتيال التي طالت بشكل أساسي طريق بيروت الجنوب، بما بدأ أنه محاولة لقطع طريق إمداد الحزب المقاتلين في الجبهات المشتعلة. وقال مصدر رسمي لبناني أن الأداء الإسرائيلي لا يحيي بإمكان وصول المفاوضات يومي الخميس والجمعة إلى خواتيم إيجابية، إذ إن التصعيد الإسرائيلي يشير إلى رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مواصلة القتال، ولا سيما بعد الضربات الموجعة التي يتلقاها الجنود الإسرائيليون الموجودون في الأراضي اللبنانية المحتلة إثر نجاح حزب الله إلى حد كبير في استنزافهم عبر المسيرات والصواريخ وإيقاع إصابات كثيرة في صفوفهم. ويرى المصدر أنه سيكون من الصعب جدا على تل أبيب الموافقة على طلبات اللبنانية والرضوخ للضغوط الأمريكية الداعية إلى وقف حقيقي لإطلاق النار بما يسمح باستكمال مسار التفاوض، إلا إذا كانت العمليات المكثفة التي تسبق انعقاد الاجتماع الأول تمثل الدفعة الأخيرة من التصعيد قبل التزام تل أبيب بوقف النار، وهو أمر نأمله لكننا نستبعده. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: www.nida.fm
1: www.nida.fm
0: نداء المعرفة International Online.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقال إبراهيم عليه السلام: يا رب كيف أسمعهم؟ قال الله له: علي البلاغ، أي أنا أسمعهم. ومعلوم أن كلام الله ليس ككلامنا، ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة عربية ولا غيرها من اللغات. فنادى سيدنا إبراهيم عليه السلام في مكانه: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج. فسمعت كل روح تحج إلى يوم القيامة صوت إبراهيم عليه السلام. ها هو موسم الحج قد أقبل، فاختلجت له القلوب في صدور المؤمنين، وتهيأ من تيسر لهم الأمر لرحلة العمر لأداء هذه الفريضة المعظمة وزيارة تلك الرحاب المقدسة التي كان فيها سيد المرسلين وخير النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبقيت قلوب يغمرها الشوق والحنين بغية السفر لأداء هذه الفريضة العظيمة في عام قادم، وهم لا يدرون أيقبل وهم أحياء أم يكونون تحت أطباق الثرى. عباد الله، ثمة رجال قصدوا الحج مشيا على الأقدام، عرفوا قدر الآخرة فهان عليهم التعب، وطوعوا أنفسهم، خافوا الوعيد فقرب عليهم البعيد. منهم إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، الذي رآه رجل وهو راكب ناقته فقال له: إلى أين يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أريد الحج. فقال الرجل: ولكن الطريق بعيد، أين الراحلة؟ فقال إبراهيم: لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها. فقال الرجل: أين هي؟ فقال إبراهيم: إذا نزلت في مصيبة ركبت مركب الصبر، وإذا نزلت بي نعمة ركبت مركب الشكر، وإذا نزل القضاء ركبت مركب الرضا، وإذا دعتني نفسي إلى شيء علمت أنه ما بقي من الأجل إلا القليل. فقال الرجل: سر بإذن الله، فوالله أنت الراكب وأنا الماشي. هناك تنال النفوس مطلبها، وتجد الأرواح المشتاقة ترياقها. هناك يطوف الناس بالبيت العتيق، فتطوف ببيت الله الحرام، ولسان حالك يقول: يا رب، مهما درت واستدرت لا ملجأ لنا إلا إليك. هناك عندما تستلم الحجر الأسود وتقبله، تستحضر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مست شفتاه هذا الحجر. هناك إذا صليت أمام الكعبة ورفعت رأسك من السجود، فطالعتك أنوار الكعبة وتنسمت عبق شذاها، ستجد مرة أخرى شاهدا بأنك عبد لرب هذا البيت. هناك عندما تسعى بين الصفا والمروة، تستحضر قصة سيدتنا هاجر وولدها سيدنا إسماعيل عليهما السلام، لما تركهما سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وكان المكان قفرا صحراء، وقد سألته: يا إبراهيم، أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس؟ قالت له: الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم. فكان سيدنا إبراهيم يريد أن يطيع الله فيما أمره، فقالت له بلسان اليقين: إذن لا يضيعنا. وأظهر الله لها الماء السلسبيل العذب ماء زمزم. هناك في عرفة يدعو الناس الله ويبتهلون له بثياب الإحرام مزدحمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. رواه مالك في الموطأ. وبعد ذلك كله تحط الرحال في المدينة المنورة التي هي أفضل بلاد الله بعد مكة المكرمة. إنها المدينة التي كان يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. رواه البخاري وابن حبان وغيرهما. إنها المدينة التي لا يدخلها الأعور الدجال، بل يكون على مداخلها ملائكة يمنعونه من دخولها. إنها المدينة المباركة التي ورد فيها حديث البخاري: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. رواه الشيخان. وفي المدينة المنورة روضة من رياض الجنة بين قبر ومنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها المدينة التي ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهفو إليها قلوب الموحدين وترحل إليها قوافل المؤمنين شوقا إلى حبيب رب العالمين. كيف لا تكون هذه الرحلة هي رحلة العمر وراحة العشاق؟ يسير الركب يحدوه الهيام، وتجري دموع الحب بانسجام لبيت الله الحرام، لمحمد خير الأنام وبدر التمام صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

قلبي في الحبيب مديح حنانيك إن المدح فيك مفرج لكربي ومن قلبي

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: وديني سلامي يا رايح للحرم.
3: إلى الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة هذا العام، يعلن محل محمد عبد الملك عن تأمين جميع ما تحتاجونه في الرحلة المباركة بأسعار مدروسة. أول مارلياس مقابل الباب الرئيسي لثكنة الحلو، 01-70-14-10 الطريق جديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 02 48 92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك،

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه.

ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

به الخلائق وأظهر به الحقائق النبي الأكرم والعطوف الأرحم سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والمشفع في عصاة المسلمين أفضل من وطئ الثرى والحصى المبعوث بالفضائل والمفاخر صاحب المعجزات والمآثر

حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل

0: هديه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع ما كان عليه الصحابة ثم الذين يلونهم، أي التابعين، ثم الذين يلونهم أي أتباع التابعين. هؤلاء أهل المئة الثلاث، من كان في المئة الأولى وهي المئة التي كان فيها أصحاب رسول الله، والمئة الثانية والمئة الثالثة. هؤلاء أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم ليسوا مثلهم وفي كل خير، لكن أولئك أفضل

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات، كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

من أقوال سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: أنزل الله هذا الدين ليدل الإنسان إلى أبواب السعادة، ويأخذ بيد الذين استجابوا إلى حوض الرضا، حتى تمضي الأعمار والقلوب مشدودة إلى ما وعد الله من الخير.

0: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
1: نداء المعرفة.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
1: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور.

0: واصل 71 240 074.
1: Yes, Travel and Tourism Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية. رجعنا. قصة وعبرة.

0: من معاني الوفاء يقول رجل: لقد مات صديقي منذ فترة طويلة، ولكن بالرغم من ذلك لم أحذف اسمه من هاتفي، وحتى إذا غيرت هاتفي وسجلت أسماء مجددا أضعه في قائمة الأسماء. فسأل الرجل: لماذا تتصرف هكذا وتفعل ذلك بالرغم من أنه مات؟ فأجابهم قائلا: لا أحذف اسمه حتى إذا مررت عليه في كل يوم أدعو له بالرحمة وأقرأ له الفاتحة.
1: يا عين، شو حلوة، شو حلوة هالقصة وشو معبرة. ولنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدني استضيف فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
2: بارك الله فيكم.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم شيخي. بفتكر سمعت القصة، شو تعليقكم عليها؟
2: والله شيء جميل، شيء جميل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل هذه القصص عندما تروى لأجل العبرة علينا أن نركز على العبرة التي فيها. عنوان هذه القصة كما هو ظاهر عن الوفاء، والوفاء هو خلق كريم، وخير الوفاء ما كان لمتوفى، يعني لم يتوقف الوفاء للشخص على فترته في حياته فقط، بل حتى بعد وفاته لا يزال وفيا له. هذا من أرقى أنواع الوفاء. نحن كم شيعنا من إخوة وآباء وأصدقاء وأزواج وزوجات إلى القبور وريناهم الثرى فختم على حياتهم وتوقف عملهم التكليفي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. يعني العمل التكليفي الذي يتجدد به الثواب يتوقف. هو هذا الشخص لا يعمل بعد ذلك أعمالا من باب التكليف ليتجدد له الثواب، إنما ما الذي ينفعه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذا الولد الصالح الذي يدعو له، وهذا الشخص الذي ذكر في القصة أنه يريد أن يتذكره حتى يدعو له، وهذا يحصل مع كثير منا. فلذلك الميت لا ينبغي أن ينسى، ينبغي أن نذكرهم. وحتى أيضا يوجد شيء لعل البعض لا ينتبه له، وهو من باب البر بالوالدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. ما معنى هذا الكلام؟ ليس فقط صديق لك، إنما صديق لأبيك. لو كان هناك صديق لأبيك وبينه وبين أبيك مودة، فبعد وفاة أبيك من برك بأبيك أن تحافظ على هذا الود بينك وبين هذا الرجل الذي كان له مكان في قلب أبيك. يعني انظر إلى أي حد. وأيضا حتى مع الزوجة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مات زوجته خديجة وكان وفيا لها، كان وفيا لها في حياتها وبعد مماتها كذلك، كان يذكرها بالخير ويثني على أخلاقها بجميل الثناء، وكان يذبح الشاة

0: فيهدي لصديقاتها، وكان يكرم أبناءها منه ومن غيره، يعني هذا من باب الإكرام. وكان يكرم أحيانا المرأة عندما تأتيه إكراما يزيد عن إكرامه لغيرها من النساء، وكان يقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، يعني ننظر إلى هذا الوفاء، ليس فقط مع خديجة، مع صديقات خديجة، مع من كان بينهن وبين خديجة مودة. النبي عليه الصلاة والسلام من وفائه لخديجة بعد موتها أن حافظ على هذه العلاقة مع هؤلاء النسوة اللواتي كنا قد حظينا بمنزلة في قلب السيدة خديجة رضي الله عنها. فإذن هذا من باب الوفاء الجميل مع أمواتنا، آبائنا، إخواننا، زوجاتنا، أزواجنا الراحلين، يعني علينا أن نحافظ على هذا الأمر. فكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من باب يعني البر، يعني والحفاظ على المودة، وكما فعل عبد الله ابن عمر أيضا. ابن عمر مرة خرج إلى مكة وكان عنده حمار كان يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يعني بعض الأحيان يركب عليه، وكان يشد عمامة على رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست فلان ابن فلان؟ قال بلى. فعندما عرفه ابن عمر ماذا فعل؟ أعطاه الحمار وقال اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال اشدد بها رأسك. فقال بعض أصحابه أنه غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه يعني أبا ذلك الرجل كان صديقا لعمر رضي الله عنه. فإلى أي حد يستطيع الإنسان أن يكون وفيا لأصدقائه، لأقربائه، لأبويه بعد الممات؟ يعني طبعا الاستغفار والدعاء والذكر بالخير كل هذا من باب الوفاء لهم. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء.
1: آمين آمين. بارك الله بكم فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي وجزاكم ربي عنا خير الجزاء.
0: بارك الله فيكم وحفظكم الله ونفع بكم وبهذه الروايات والقصص المعبرة المفيدة، يعني
1: آمين آمين،
0: حتى توقظ الغافل يعني الذي ينسى. وأيضا ننصح نحن أنه كما فعل هذا الأخ، يعني مثلا أنه من كان عنده رقم هاتف لشخص وتوفي يعني ما في داعي يحذفه من التليفون، كل ما بيطلع له قال غفر الله له رحمه الله بيجي أجر ذاك الأمر، وهو هذا الشخص يأتيه أجر لأنه دعا له.
1: يعني
0: وهذه الأدعية لو بيعرفوا الناس شو أهميتها، الأدعية للميت تأتيه وهو في قبره، هذا القبر المظلم والله ينوره لمن يشاء، تأتيه مثل الهدايا. يعني كيف إنسان جايبينه هدايا وفرحان فيهم، هذه الأدعية تصل إلى هذا الميت في قبره كالهدايا، فيفرح بها فرحا عظيما. وكلنا منحب أنه نحن هيك يكون حالنا، تأتينا الهدايا ونحن في القبور.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني نوصي بالعمل بهذه الوصية، ما تحسوا الأرقام، خلوا الرقم موجود ما حيضركم، وما بياخد حجم كتير من التليفون، لما بتمرقوا عليه بيوم من الأيام بيطلع الاسم معكم، تتذكروا بدعوة صالحة إن شاء الله بينتفع هو وتنتفعون أنتم أيضا
1: إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، جزاكم ربي عنا خير الجزاء، ما تنسونا من الدعاء.
0: بارك الله فيكم.
1: آمين بكم.

جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه في رسالته المشهورة لأهل مكة أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-26-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حتى.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

0: إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء: أما تاقت روحك لقول لبيك اللهم بحج؟ أما اشتقت للكعبة والطواف والسعي والوقوف بعرفة والدعاء والبكاء والمبيت والحلق والتجمير؟ أما حننت لدخول بشرى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام بنيل شفاعته بزيارة مقامه وأهل المشاهد من صحابته رضي الله عنهم؟ صحح العزم، بادر الآن، لا تؤجل، توكل على الله. مال الحج مبارك وميسر، والحج المبرور يرجعك كيوم ولدتك أمك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الحمد لله الذي جعل في ديننا حجا ننتظره كل عام. الحمد لله الذي جعل لنا حجا تغفر فيه الذنوب وتجتمع فيه الأمة وتتنزل البركات والرحمات فيه وبه ومنه. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل لنا ركن الحج العظيم طريقا مختصرا إلى الجنة. الحج موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان، وتتآلف به الأرواح وتتهذب النفوس. والحج ميعاد فرحة المؤمن الحاج وغير الحاج، وأي فرحة، فرحة تتألق على شرفة العين دمعا يترقرق.

الحج فرض على المستطيع ماليا وجسديا، ولا يجوز تسويف حجة الإسلام المفروضة من غير تعيين العام الذي بعده يقينا. وما أقسى قلب من يتخلف عن ركن الإسلام العظيم بداعي الأولويات الدنيوية والانشغالات التجارية والغفلة المستحكمة وبرودة الشوق لأداء أحد أعظم الفرائض في الإسلام، وحرمان النفس من لذة المناسك وروحانيتها. قال أهل العلم: لولا الأحياء لهلك كثير من الأموات. ومن نعم الله علينا أن من حج عن ميت أو زمن بمرض عضال حجة بدل فكأنما حج الميت على رجليه، فما أكرم الله. قد يكون أهلك وأصدقاؤك الموتى أو المرضى بانتظار هدايا الأجر والثواب، والحجة عنهم وعلى نيتهم من أكبر هذه الهدايا. فانتخل أمينا ثقة لحجة البدل، ولا تبخل ولا تتأخر، وبادر إلى هذا الخير العميم كرما لهم. فالحمد لله أن المؤمن الحي يفيد الأحياء والأموات من أهل الإيمان، كما أن المؤمن الميت يفيدهم أيضا. فما أجمل ديننا.

تطر إلى رحاب الحجاز على جناح الغرام مع وفد الحجيج إلى منازل بني عدي عند جبل عمر، إلى جبل الصفا عند دار الأرقم بن أبي الأرقم، أول بيت للدعوة المحمدية، إلى بيت عبد المطلب ومولد الهادي، إلى سوق الليل ومنزل الحبيب، إلى مهوى القلوب. سافر مع ملايين الأرواح الصادية والقلوب الهائمة والعيون الوالهة إلى أرض النخيل ومدينة الأنصار، إلى مقام الأنس والمواجهة الشريفة، وقل السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. زد تعلقا وعشقا بالصديق العتيق، يا بكري الهوى هم شغفا وتلهفا بالفاروق الشفوق، يا عمري الهوى أعلن ولاءك وانتماءك، دقات القلوب تقول يا الله، وفي حنايا الحب تبقى يا رسول الله، يا إلف الروح وقسيمها يا أبا بكر، صرفت الحب دروس هوى، أحببت أحب أحب عمر، اروي عطاشك بزيارة أهل المشاهد من آل وصحب في البقيع يا عثماني الهوى.

احجز مقعدك، دل غيرك، متع أذنيك، دلل حواسك، اغسل قلبك، واضرب موعدا مع تجربة ممتعة في أبعاد جمالية للعين والقلب مع الكعبة وعرفة والقبة الخضراء ومقام حبيبك عليه الصلاة والسلام. هي المحبوبة المنورة، كيف لا تعرف والطيب بعض حدودها، كأن حصاها ضوء تجمد، قد مر الصباح بباب مسجدها وخيم، وأوكل إلى مآذنها إيقاظ الفجر، واصطف نخيلها بظلاله مستقبلا، وتغلغل عطرها في مسالك الأنفاس مرحبا، وسكنت النجوم سماءها قناديل وسروجا.

ينبغي لحملة الحج والعمرة والزيارة أولاً أن تكون دعوية، لا تبتغي مجرد الربح المادي، بل تهتم لإعزاز ضيوف الرحمن حجاج البيت وعماره، وتقديم خدمة تسهيل العبادة في الأماكن المقدسة على أساس العلم والأمانة وخبرة عقود في السفر والسياحة. سافر مع حملة تشبهك وتعينك على طاعة الله برفقة صالحة في أحلى رحلة بالعمر. الحج فرصة من ذهب، فكن مع الركب إذا ذهب.

0: تنج في القلب. خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال. ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: بروضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

0: سبحان الله من فرض حج بيته الحرام على عباده فقام المخلصون وشدوا إليه رحالا ومشوا وما استبعدوا في حبه بعيدا ولا استهولوا أهوالا سار بهم الدليل فكيف يضلون الطريق ووجوههم في ظلام الليل تتلالا فلو رأيت النياق يا هذا كيف تمد بوادي العقيق الأعناق فتنشر أشواقا وتطوي رمالا فإذا وصلت إلى شريف حرمه وحطت بباب كرمه رحالا نادى منادي القبول عند الوصول ارتجالا
1: قد دعا الشوق للحبيب رجالا قطعوا في السرى إليه رمالا حبذا قد أتوه شعثا وغبرا يرتجون النوال والإفضالا قد أتوا يهرعون من كل فج فارقوا في رضاه أهلا ومالا ثم نادوا بجمعهم في حماه يا كريما إذا استقيل أقالا

فضل استلام الركنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أخي المستمع أنه يستحب استلام الركن اليماني، أي وضع اليد عليه. والركن اليماني والحجر الأسود ياقوتتان من يواقيت الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. عن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا في الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. رواه ابن ماجه. فيستحب للطائف إذا ما وصل إلى الركن اليماني أن يقول في طوافه هذا أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرف هالنويرة؟
5: اكيد.
4: ميل عرستو كافي دريس، تاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
5: وين صار؟
4: ما عم بقول لك، بالنويره، ريستو كافي دريس، المزرعه، بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوه، 03-793-911.
5: تمام.
6: الو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمي، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا. مسائل في الإيمان بالله ورسوله. إخوة الإيمان.

الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد قال المؤلف رحمه الله والقدرة أي أن الله قادر على كل شيء أي على كل شيء ممكن عقلي وهو ما يجوز عقلا وجوده تارة وعدمه تارة أخرى وهذا كله شرحناه والإرادة أي المشيئة وهي تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه من الصفات دون بعض وبوقت دون آخر فالفرد الواحد منا يعلم أنه ما أوجد نفسه على هذا الشكل ولا هو أوجد نفسه ولا هو أوجد غيره ولا هو أوجد هذا الزمان الذي هو وجد فيه فيجب أن يكون ذلك بتخصيص مخصص هو الموجود الأزلي الأبدي المسمى الله كل واحد منا باعتقاده بيعرف أنه ما هو اللي أوجد نفسه ولا هو اللي خصص نفسه يكون بهالطول وبهالعرض وبهالشكل بهذه الصفات ويعرف ليس هو الذي أوجد هذا الزمن

0: الذي هو وجد فيه، إذن يعرف أنه بحاجة إلى مخصص خصصه بالوجود في هذا الزمن بدل غيره من الأزمان، وخصصه بهذا الشكل بدل غيره من الأشكال، وهذا المخصص هو الأزلي الأبدي المسمى الله الذي سمى نفسه بذلك. شو قلنا؟ مش الأنبياء سموه الله، مش الملائكة سموه الله، مش آدم سماه، لا، الرب سبحانه الخالق جل جلاله هو سمى نفسه الله، هو سمى نفسه بهذا الاسم المبارك المقدس. والعلم أي أن الله يعلم كل شيء بعلمه الأزلي، يعلم ذاته وصفاته وما يحدثه من مخلوقاته بعلم واحد شامل لكل المعلومات، لا يتجدد ولا يتغير ولا ينقص ولا يزيد. الله تعالى ليس جوهرا يحل به العرض، نحن علمنا عرض يحل بأجسامنا ويستحيل ذلك على الله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يعبر بهذه العبارة، فإن ذلك زلل يؤدي إلى الهلاك والكفر. أي عبارة؟ أن الله تقوم فيه الحوادث أو تحل فيه الحوادث أو هو محل للأعراض. نحن قلنا في دروس ماضية وكررنا، ليس بجوهر ولا عرض، ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. نحن ذواتنا جواهر وصفاتنا أعراض تحل بنا. الله صفاته ليست هكذا، صفاته ليست أعراضا تحل في جوهر، لأن الله ليس كمثله شيء وصفاته ليست كصفات خلقه. قال المؤلف رحمه الله: والسمع أي أن الله يسمع بسمعه الأزلي الذي ليس كسمع غيره، ولا يقال يسمع كل المسموعات في الأزل، لأن معنى ذلك أن كل المسموعات أزلية، وهذا فاسد وضلال. لاحظوا هم في عبارة دقيقة جدا، بنقول يسمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، بسمعه الأزلي، سمعه أزلي أبدي، بس ما بنقول سمع كل المسموعات في الأزل، لأنه إذا قلت سمع كل المسموعات في الأزل جعلت المسموعات الحادثة أزلية، وهذا إشراك. إنما نقول سمع في الأزل كلامه الأزلي، الله كلامه أزلي، أما نحن كلامنا وكلام بقية المخلوقات ليس أزليا، هو حادث. كيف تكون العبارة سمع بسمعه الأزلي؟ سمعه أزلي، سمع بسمعه الأزلي كل المسموعات، كل المسموعات، ولا نقول سمع المسموعات في الأزل حتى لا نكون قلنا بأزلية هذه المسموعات الحادثة. هذه مسألة حساسة ودقيقة جدا ومهمة جدا. فسمع الله قديم، وسمع غيره حادث، وسمع غيره حادث. يسمع الله بسمعه كل المسموعات من غير حاجة إلى أذن ولا آلة أخرى، يعني يسمع بلا جارحة، بلا جسم، بلا حجم، بلا كيفية، بلا صماخ، بلا عظم، بلا خرق، هذا كله مستحيل على الله عز وجل. والبصر أي أن الله يرى برؤيته التي ليست كرؤية غيره، فبصر الله قديم وبصر غيره حادث. أنا حادث، فبصري ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. أنت حادث فبصرك ماذا يكون؟ حادث من باب أولى. اسمع وانتبه معي، الله تعالى يرى كل المرئيات برؤيته الأزلية، لكن ليس كل المرئيات كانت موجودة في الأزل، لأن العالم وما فيه حادث له بداية. فالله أزلي وبصفته الأزلية الرؤية البصر يرى المرئيات، بصفته الأزلية يرى المرئيات، واضح؟ وليست هذه الحوادث وليس هذا العالم كان في الأزل، لا، العالم حادث مخلوق له بداية. قال المؤلف رحمه الله: فيرى ذاته ومخلوقاته من غير حاجة إلى حدقة ولا آلة أخرى. والحياة أي أن الله تعالى حي بحياة أزلية أبدية لا تشبه حياتنا، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. شو هو المخ؟ هو السائل الذي يكون داخل العظم، هو السائل الذي يكون داخل العظم. ربنا لو لم يكن حيا لم يوجد شيء من هذا العالم، لكن وجود العالم ثابت بالحس والضرورة بلا شك، ووجود العالم دليل على وجود الله وعلى أنه متصف بالحياة، لأنه لو لم يكن حيا لا يكون مريدا قادرا سميعا بصيرا متكلما عالما، ولو لم يكن حيا لما وجد شيء من هذا العالم. وبما أن العالم موجود بالحس والضرورة فموجده لا يشبهه، فموجده لا يشبهه، وموجده حي، لأنه لو لم يكن حيا ما وجد العالم. طيب بالحس والضرورة العالم موجود أم لا؟ يعني موجده متصف بالحياة. شفتوا ما أحلى الدليل؟ هذه أدلة أهل السنة والجماعة. قال المؤلف رحمه الله: والكلام أي أنه سبحانه وتعالى متكلم بكلام واحد أزلي أبدي لا يبتدأ ولا يختتم، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. اسمعوا، إذا بدك تحكي عن كلام الله لا تستطيع أن تقول هو صوت أو الله نطق أو تلفظ، إنما تقول هو متكلم بكلام واحد أزلي أبدي ليس ككلام خلقه. وهذا الكلام الواحد الأزلي الأبدي الذي لا يشبه كلام المخلوقين يعبر عنه بالقرآن، يعني يقال عنه القرآن وغيره من الكتب المنزلة، لأن الكتب المنزلة على الأنبياء 104 كتب، كما قال وهب بن منبه: هذه الكتب المنزلة كلها عبارات عن كلام واحد ليس كلاما متعددا. فاللغة العبرية التي نزل بها التوراة الأصلية، والإنجيل الذي نزل باللغة السريانية، والقرآن الذي نزل باللغة العربية، وباقي الكتب السماوية الصحيحة المقدسة، كل ذلك عبارة عن كلام واحد، هو أزلي أبدي، هو لا مبتدأ ولا مختتم ولا يشبه كلام المخلوقين. وهون قد يطرأ عليك سؤال: كيف عم بتقول لغة عربية وعبرية وسريانية وهي عبارة عن كلام واحد؟ يعني الكتب السماوية المنزلة بهذه اللغات عبارة عن كلام واحد. هون بدنا نقرب المسألة للأذهان. انتبه معي، شوفوا هذا الحيط ما أعرضه، لو اكتبنا عليه أسماء الله الحسنى بكل لغات الأرض، تعدد اللغات هل يدل على تعدد الذات المسمى بهذا الاسم؟ لا، الذات واحد، الذات واحد، أليس هكذا؟ له أسماء عديدة، هذه الأسماء تلفظ بالعربية والعبرية والسريانية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والهندية والتركية والكردية. طيب وبعدين؟ لكن هذه الأسماء لذات واحد ليس لذوات متعددة. فلو اكتبنا بكل لغات الأرض أسماء الله الحسنى، هذا لا يدل على تعدد الذات، الذات واحد. والكتب السماوية المتعددة المنزلة على الأنبياء هي عبارة عن كلام واحد وليس عن كلام متعدد. واضح؟ مثال آخر، ركزوا معي شوي، ركزوا معي وانتبهوا. لو واحد إجا سألك قال لك شو مكتوب هون؟ الله لفظ الجلالة، تقول له الله الألف واللام واللام والهاء. طيب اسمعوا وانتبه، هذا الاسم المبارك المكتوب على الجدار هنا، هل معنى هذا أن الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. هل الذات المقدس المعبود هو عين هذه الحروف؟ لا. وهل حل في الجدار؟ لا. فلو كتب على هذا الجدار وعلى 1,100,000,000,000,000 جدار، هذا يدل على ذات واحد وليس على ذوات متعددة. فكما أن هذا الاسم يدل على الذات المقدس الذي ليس جسما ولا يحل في الأجسام، كذلك الكتب السماوية تدل على كلام واحد وليس على كلام يتجدد ويتجزأ ويتعدد. إنما هذه الكتب السماوية كلها عبارة عن كلام واحد، تدل على كلام واحد وليست هي عين ذلك الكلام. اسمع وانتبه معي، هل لو كتبنا هون بصف المسجد كتبنا البحر من أول صف لآخره، هل سنغرق؟ هذه الحروف البحر هي عين ذات البحر؟ هذه الحروف تدل على ذات البحر. طيب لو كتبنا على المنبر، منبر خشب، لو كتبنا على المنبر النار، سيحترق المنبر؟ لأن هذه الحروف ليست هي عين ذات النار. الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ليست هي عين الكلام الذاتي، بل هي دليل يدل على الكلام الذاتي، هي دليل يدل على الكلام الذاتي. لاحظوا ماذا قال المؤلف، قال ويعبر عنه بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة، وليست هذه الكتب المنزلة عين الكلام الذاتي بل هي عبارات عنه. إذن هذا أمر واجب على كل مكلف، فرض على كل مكلف أن يعتقد معنى هذه الصفات التي ذكرناها، أن يعرف هذه الصفات التي ذكرناها، هو أن يعتقد معناها الصحيح. هنا بدأ المؤلف يؤكد هذه المسألة لينتقل إلى فصل جديد. ماذا قال؟ قال وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. هنا الذي يسمع هذا الكلام يعرف أنه مر معنا مرارا وتكرارا أن الله أزلي أبدي، فوجب أن تكون صفاته أزلية أبدية. ليش؟ عم بيقول لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، يعني من تكون صفاته مخلوقة، من تكون صفاته حادثة، من تكون صفاته متغيرة يكون حادثا يكون متغيرا، وهذا لا يجوز على الله. وقد مر معنا أيضا أن التغير أكبر علامات الحدوث، والله أزلي أبدي، والأزلي الأبدي لا يتغير، منزه عن التغير والتطور. وجب أن تكون صفاته أزلية لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات، المتصف بها، لأن معنى ذلك أنه يتغير من حال إلى حال، والمتغير محتاج إلى من يغيره، والمحتاج لا يكون إلها، والمحتاج لا يكون إلها أزليا بل مخلوق حادث. فلما ثبت في العقل قدم الله، شو يعني قدم الله؟ أزلي لا بداية له. فلما وجب ثبت في العقل قدم الله تعالى وأزليته ثبوتا قطعيا، وجب أن تكون صفاته أزلية. فالله تعالى لو كان يتصف بصفة حادثة لكان مثل العالم، يعني حادث. ألسنا قلنا العالم متغير؟ العالم متغير، والمتغير حادث، فالعالم حادث. العالم متغير والمتغير حادث، فالعالم حادث، والله تعالى أزلي أبدي. قال المؤلف: وبهذا أنهى المصنف الكلام على الشهادة الأولى. ثم الآن نبدأ بشرح معنى الشهادة الثانية. فقال: ومعنى الشهادة الثانية وهي أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم وأعتقد وأصدق وأذعن بقلبي. يعني هذا شرحناه لما بدأنا بشرح معنى الشهادة الأولى. شو يعني الإذعان؟ رضا النفس، الاعتقاد الجازم، التصديق الذي لا يخالطه شك، العلم بذلك، الرضا مع رضا النفس بذلك، الإذعان، التصديق، الاعتقاد الجازم بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله مرسل من عند الله سبحانه. وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشية، أي المنسوبة إلى قريش وهي أشرف قبائل العرب، لهم الصدارة بين العرب. هذا النسب الذي ذكره هنا لا يجب وجوبا عينيا على كل مكلف أن يعرفه، إنما لو قال محمد بن عبد الله العربي القرشي يكفي. أما أن يذكر نسب النبي إلى عدنان هذا ليس من فروض العين، إنما ذكره لزيادة الفائدة، إنما ذكره لزيادة الفائدة. القرشي نسبة إلى قبيلة قريش وهي أشرف قبائل العرب، ولهم الصدارة، لهم الصدارة بين قبائل العرب. هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. هنا ما المقصود بجميع الخلق؟ الإنس والجن. هنا المقصود بهم الإنس والجن، لأن من كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى قومه خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة إلى جميع الخلق، والمقصود بجميع الخلق هنا الإنس والجن. لماذا؟ لأن الملائكة لا يحتاجون لإنذار، كلهم أولياء طائعون لله. الله يقول عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مؤمنون مسلمون طائعون لربهم قبل أن يخلق آدم وقبل أن يخلق محمد عليهما الصلاة والسلام. وليس في الملائكة كافر أو فاسق أو فاجر. طيب، في فائدتين هون لما قال إلى جميع الخلق،
1: هنا توجد فائدة ثانية، ما هي؟ أن الأنبياء الذين قبله، الملك لما جاء إليهم إلى هذا النبي ما قال له أنت رسول الله إلى كافة الخلق، بل كان يرسل النبي إلى قومه خاصة، وأما النبي فنص له، يعني قال له الملك أنت رسول الله إلى كافة الخلق، أنت رسول الله إلى كافة الخلق. وهنا فائدة ثالثة، ما هي؟ ليس معنى هذا الكلام أن النبي من الأنبياء السابقين ما كان يبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه، لا، يعني كان يبلغ قومه ويبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه. عرفنا؟ يعني لنقول قومه، لنقول ببيروت مثلا، بس كان قادر يبلغ من في الشمال والجنوب بلا مشقة، كان يبلغهم، مش كان يتركهم، لا، ما كان يهملهم، كان يوصل إليهم الدعوة من غير مشقة، لكن هو ينص له على أنه نبي الله إلى قومه، إلى قومه، وكان يبلغ، وكان يبلغ من استطاع أن يبلغه من غير قومه، من غير قومه. هذه ينبغي أن تفهم، لأن من الناس من أخطأ في فهمها عندما سمع الحديث أن النبي كان يرسل إلى قومه، قال الرسول وأرسلت إلى الناس كافة. هذا ليس معناه أن الأنبياء الماضين ما كانوا يبلغ من استطاعوا أن يبلغوه من غير أقوامهم، ليس هذا معناه، بل كل من استطاع الأنبياء أن يبلغوه الدعوة بلغوه، ولو كان من غير أقوامهم، ولو كان من غير أقوامهم، هذا معناه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نص له، يعني قال له الملك نص له بأنه أرسل إلى كافة الخلق، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة له مزية. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون له في هذا مزية ليست لغيره. فأصل الشهادة الثانية الاعتقاد والإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، من شك في ذلك لا يكون مؤمنا بالله، من شك في ذلك لا يكون مؤمنا برسول الله. شو يعني من شك في ذلك؟ يعني قال هل محمد مرسل من عند الله أم لا، هذا لا يكون آمن بالنبي ولا يكون آمن بالله، لأنه من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسوله، ومن صحة الإيمان برسوله تصديق الرسول بأنه رسول الله، ومن شك في ذلك لا يكون صدق به، فلا يكون آمن به ولا يكون آمن بالله، ولا يكون آمن بالله. يعني إذا واحد بيكذب برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو يشك في صدقه، هذا ما بتقول عنه مؤمن بالله؟ لا، ما بتقول عنه مؤمن بالأنبياء والإسلام؟ لا. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، يعني هذا كافر بالله لأنه لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبع ذلك، شو يعني الاعتراف والإقرار بأنه عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق؟ ويتبع ذلك أمور، أن يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة، يعني هذا مما أجمعت عليه الأمة، ليس من المسائل الخلافية، يعني ما في حدا من علماء المسلمين بيقول لا النبي ولد في المدينة، لا، ما في حدا من علماء المسلمين بيقول ولد في بيت المقدس، لا، ما في حدا بيقول لا ولد ببغداد، لا، حتى الكفار بيعرفوا أن النبي ولد في مكة، فهذه مسألة إجماعية، فهذه مسألة إجماعية. يعني العرب والعجم الموجودين اليوم، المسلمين والكفار، بيعرفوا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في مكة المكرمة، فهذه مسألة إجماعية. ومكة هي أفضل البلاد عند الله وأحب البلاد إلى الله، إلا ما ورد عن مالك رضي الله عنه أنه قال بتفضيل المدينة على مكة، هذا يروى عن الإمام مالك، لكن الجمهور على أن مكة هي الأفضل. ليش؟ لأجل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة المكرمة نظر إليها في الهجرة وقال: إنني لأعلم أنك أحب البلاد إلى الله، إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ما خرجت. إذن قول الجمهور بأن مكة المكرمة هي أفضل من المدينة المنورة، واللي قالوا أن مكة أفضل من المدينة لا يعنون بذلك التربة التي فيها جسد النبي، إنما يعنون جملة المدينة. تبهنا؟ لأن البقعة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه البقعة الشريفة الزكية المباركة، نقل ابن حجر، نقل ابن حجر الإجماع على أنها أفضل عند الله من العرش المجيد. هذه البقعة الشريفة المباركة المدفون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن حجر الهيتمي المكي في الإيضاح، كتاب اسمه إيضاح ابن حجر على مناسك النووي هدف الحج، يقول: الإجماع على أن هذه البقعة أفضل حتى من العرش، أفضل حتى من العرش المجيد. إذا مكة المكرمة، مكة هي أفضل البلاد عند الله تعالى، الرسول ولد فيها صلى الله عليه وسلم، وأمه صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش. الرسول عليه الصلاة والسلام أمه آمنة بنت وهب، وهي سيدة نساء بني زهرة، ها، هي سيدة نساء بني زهرة. وأمه صلى الله عليه وسلم كانت مؤمنة بربها، لم تكن كافرة. والدة الرسول السيدة آمنة كانت مؤمنة تقية، مش مؤمنة من المؤمنات العاديات العوام، بل كانت مؤمنة تقية ولية لها كرامات، لها كرامات. أليس روى أبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي وكثير من علماء السير أنها رحمها الله وهي تلد الرسول صلى الله عليه وسلم رأت أعناق الإبل في بصرى الشام؟ وين بصرى الشام؟ هون في نواحي حوران. وين مكة المكرمة؟ آمنة في مكة ترى أعناق الإبل، مش رأت السماء. انت بأي بقعة من الأرض بتشوف السماء؟ لا، رأت أعناق الإبل وهي في مكة المكرمة. قال شيخنا رحمه الله: وهذه كرامة لها، هذه كرامة، والأنوار التي رأتها والأنوار التي خرجت منها عند ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي مؤمنة. بعض المؤلفين بيعتمدوا على الكتب المحرفة والمزورة والمزيفة من غير تدقيق. يعني مثلا في كتاب اسمه شرح الفقه الأكبر، الفقه الأكبر لمين؟ لأبي حنيفة رضي الله عنه. وقدي حكينا من أول الدروس لليوم عن أبي حنيفة، عالم ولي مجتهد إمام ومن السلف، ها؟ أبو حنيفة اسمعوا ماذا قال عن والدي الرسول: ما ماتا كافرين. في النسخ المطبوعة والموجودة في الأسواق والتي عليها شرح لملا علي القاري ولغيره، ماذا يقولون في الكتاب؟ ماتا كافرين. شو طار؟ ما، شو صارت؟ ماتا كافرين. وأبو حنيفة لا يقول ذلك. أبو حنيفة قال: ما ماتا كافرين حرفت سقطت هذه الكلمة، أو قد يكون بعض النساخ تعمد ثم تناقل الناس هذه النسخة المحرفة. طيب كيف نحن نثبت أنها كانت مؤمنة وليست كافرة؟ اسمعوا معي، قد يجي واحد يقول لك أنت عم بتقول قال السيوطي. نعم، السيوطي ألف 5 كتب في هذه المسألة، فقط في هذه المسألة ألف رسائل عديدة في نجاة والدي الرسول. طيب السيوطي نقل عن من قبله من العلماء، وكل هذا قد يجي واحد يعارضك يقول لك بس فلان وفلان وفلان قالوا إنهما ماتا على الكفر، كيف بترد عليهم؟ اسمعوا، أليس الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه في من نزلت؟ في رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي ابن سلول. لما نزلت الآية الرسول عليه السلام قطع بأنه مات على الكفر ابن سلول. طيب انتبهوا معي، نهاه الله أن يقوم على قبور الكافرين، ما هيك؟ خلوكم مذكرين هذا الجزء من الآية: ولا تقم على قبره، هذا في القرآن في سورة التوبة. طيب اسمع في الحديث، روى مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ووقف عليه وأطال. القرآن نهاه عن زيارة قبور الكافرين وعن القيام عليها، فلو كانت أمه كافرة ما كان بيزورها ولا بيوقف على قبرها ولا بيطول عند قبرها، بل في بعض الروايات لهذا الحديث يقول هذا الصحابي الذي يروي ويروى عن أبي هريرة قال: فبكى وأبكى من معه، هن صاروا يبكوا لبكاء الرسول. وخلوكم بعد ما خلصنا من الدليل اسمعوا، أليس الله يقول في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أليس هذا في القرآن؟ بلى. طيب في صحيح مسلم الحديث اللي ذكرناه بأول شو اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام: واستأذنت ربي في الاستغفار لأمي. لو كانت ماتت كافرة كيف يستأذن أن يستغفر لها؟ والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فالذي ينسب إليه أنه يعرف أنها ماتت كافرة ومع هذا طلب أن يستغفر لها جعله متلاعبا بالدين، يعني بيكون عم بكفر الرسول، جعله متلاعبا بالدين وعليه فهو الكافر وليس الرسول، وليس الرسول. طيب اسمع هون، قد يقول لك هذا المشبه: لكنه منع من الاستغفار لها. الجواب: فلم يأذن لي واستأذنته في زيارتها فأذن لي. اسمع وانتبه، أصل المسألة لو كانت كافرة لا يستأذن في الاستغفار لها، فهمنا؟ لو كانت كافرة من أصل الموضوع ما بيستأذن أنه يستغفر لها. طيب لماذا منع؟ هون انتبهوا، لماذا منع من الاستغفار لها؟ قال العلماء: كي لا يقتدي به الصحابة الذين مات آباؤهم وأمهاتهم على الكفر فيستغفروا لأمهاتهم وآبائهم، يلي مأسلمين جديد الذين كانوا قريبي عهد بكفر وأسلموا، لما يسمعوا أنه النبي استغفر لأمه شو بيصير بيعملوا؟ قد يستغفروا لأمهاتهم وآبائهم، وأمهاتهم وآباؤهم ماتوا على الشرك، فلحكمة لم يؤذن له أن يستغفر لها. وإلا لو كانت كافرة من الأول هو ما كان يستأذن بالاستغفار لها. وكون أنه أذن له في زيارتها يعني ليست كافرة، لأن الله قال ولا تقم على قبره، وهو زارها وقام على قبرها. فهمنا الدليل؟ هذا من القرآن والحديث، هذا من القرآن والحديث. إذن آمنة مؤمنة من أهل الجنة، ناجية، ولية، صالحة، لها كرامات. وعبد الله من أهل الجنة، عبد الله والد الرسول يعني صلى الله عليه وسلم. فإذن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي، أمه آمنة بنت وهب. البلد الذي ولد فيها هي مكة المكرمة. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على رسول الله.
2: إخوة الإيمان، إذن استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية النافعة الجامعة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى، والتي بيّن فيها بعض معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثبتنا الله وإياكم عليها وحشرنا في زمرة أهلها ونجانا ببركاتها وأسرارها.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه

أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تعلم أحكام قراءة القرآن. نكمل إن شاء الله تعالى في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله تعالى. فصل آداب عامة. قال رحمه الله: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، هكذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمات الله تعالى عليه: البكور معناه التبكير في الخروج من البيت، الخروج في الحاجات باكرا، كالسفر، بدك تسافر، بدك تنزل تتسوق، تشتري أغراضا، هذا يطلب له التبكير. أما الاستيقاظ قبل الفجر فإنه أمر مهم أيضا، لكنه ليس معنى الحديث. اللهم بارك لأمتي في بكورها. السعي أول النهار فيه بركة، وذلك بأن يصلي الصبح فيكون أدى حق الله تعالى، ثم يشتغل بالذكر وقراءة القرآن بالأوراد والتحصينات والأذكار، ثم يذهب لعمله لطلب المعيشة. هكذا المسلمون، وهكذا عاداتهم القديمة، هكذا المسلمون وهكذا عاداتهم القديمة، كانوا يبكرون، يستيقظون قبل الفجر أو بعده، فيصلون الصبح أداء ويذكرون الله تعالى، ثم يذهبون لأعمالهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام بعد صلاة العشاء، ثم يستيقظ عند منتصف الليل، يقوم فيصلي ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ فيصلي ثم ينام، ثم يوقظه المؤذن لصلاة الفجر. أما اللي بينام بعد منتصف الليل فوت على نفسه خيرا عظيما، قد يؤدي به ذلك إلى أن يتكلم بما فيه معصية، أو أن يعمل عملا فيه معصية، فما بيكون ختم يقظته بخير. فالتبكير بالنوم قبل منتصف الليل هذا أمر عظيم. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. حفظت جزءا من القرآن، نصف القرآن، ربع القرآن، سورة، سورتين، تراجع، وإلا تتفلت منك محفوظاتك، وبتراجع قبل ما تروح عند الشيخ تقرأ عليه، يعني تحضر ما تريد أن تقرأه. وينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإيثار مكروه في القرب، بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. يعني جاء دورك بتقرأ، ما تخلي حدا ياخذ لك دورك. بالقرب لا تؤثر غيرك، يعني مثلا أنت تستطيع ومؤهل أن تدرس شخصا العلم الضروري، ما تقول خلص روح أنت درسه أنا بقعد، أو مثلا تصدق أنت على هذا الفقير أنا ما حأتصدق، أو الصف الأول في صلاة الجماعة بتوقف غيرك وأنت بترجع لورا. لا تؤثر غيرك على نفسك في الحسنات في القرب، أما في أمور الدنيا في حظوظ النفس، أكل طيبة، أكل لذيذة، ظهرة، فلا بأس أن تؤثر غيرك في أمور الدنيا. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. تسمع كلمة الشيخ طالما لا يأمرك بالمعصية. ومما يجب عليك ويتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم على فضيلة رزقه الله إياها، الحسد محرم، وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله. وقد قدمنا، عم يقول الشيخ النووي الحافظ النووي رحمه الله، وقد قدمنا إيضاح هذا في باب آداب الشيخ. وطريقه في نفي العجب، كيف تتخلص من العجب، أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته.

فيه هذا الفهم اللي عندك إياه، الله أعطاك إياه، هذا العلم، هذا الحفظ الذي حفظته، هذا القدر من القرآن، هذه الدروس التي أنت تدرسها أو تدرسها، كل هذا فضل ومنة من الله تعالى، فلا تنسى ذلك وتذكر إنعام الله عليك وفضله عليك، ولا ترى مزية لنفسك في هذا. قال: وطريقه في نفي العجب أن يذكر نفسه أنه لم يحصل ما حصله بحوله وقوته، وإنما هو فضل من الله، ولا ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه الله فيه. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن لا يعترض عليها. ما منعترض على حكمة الله، على حكمة الله، ولم نعترض على مشيئة الله، ونسلم لمشيئة الله تبارك وتعالى ولقضائه وقدره. هذا غني وهذا فقير، هذا له صوت جميل مثلا، أنا ما عندي صوت جميل، نتوكل على الله ولا نحسد غيرنا. قال: ولا يكره حكمة الله، ولا يكره حكمة أرادها الله تعالى ولم يكرهها. لفظ كره يأتي بمعنى لم يرد، فالمعنى هنا ولم يكرهها أي أرادها. الباب الخامس في آداب حملة القرآن. قال: قد تقدم جمل منه في الباب الذي قبل هذا، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل يعني الخصال، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، شريف النفس، مرتفعا عن الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا ذا سكينة ووقار. هيدي من آداب حملة القرآن وحفظة القرآن. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على الناس. نكتفي بهذا القدر ونبدأ القراءة من الآية 133 من سورة الصافات عند الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. وإن لوطا لمن المرسلين، إذ نجيناه وأهله أجمعين. نحن تعودنا أن نمد المد المنفصل أربع حركات، فالمد مد الصلة يلحق بالمد المنفصل، فلذلك هنا عندنا مد صلة كبرى فنمده أربع حركات. وأهله أجمعين، هيدي الهاء التي تدل، هاء الضمير التي تدل على المذكر الغائب، قبلها حرف متحرك وبعدها حرف متحرك، ولكن بعدها جاءت الهمزة، فلذلك هي صلة كبرى. وإن النون المشددة تغن بمقدار حركتين كما مر معنا مرارا. لوطا، وإن لوطا لمن، إدغام بلا غنة، أدغمنا التنوين في اللام، لمن المرسلين، نفخم الراء الساكنة لأنه سبقها ضم مثل القرآن، الراء الساكنة إذا قبل فتحة أو ضم تفخم، العرش، القرآن، هنا المرسلين، لمن المرسلين. لماذا تلفظنا أو لفظنا اللام هنا المرسلين؟ لأن هذه اللام كما تعلمنا ما اسمها؟ لام قمرية، يعني تشبه لام القمر في الظهور، بتقول القمر ما بتقول القمر، لا تدغم، أما الشمسية تدغم الشمس، فهي من حروف ابغي حجك وخف عقيمه، وخف عقيمه في ميم، فإذا المرسلين هذه اللام تظهر وجوبا لأنها لام قمرية.
إذ نجيناه، الجيم مشددة، الجيم تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مقدم وسط اللسان يلتصق بالحنك الأعلى من المجموعة الشجرية، من شجر اللسان يعني من وسط اللسان. وهون مشددة، هي لو ما كانت مشددة ما بتعمل فيها جريان للصوت وجريان للنفس، ما بتقول نجيناه نجيناه، ينقطع الصوت عند النطق بالجيم، مشددة أو غير مشددة، فهي من حروف الشدة ومن حروف الجهر، يعني منها ليست من حروف الهمس، فلا يجري النفس، لا يجري الهواء، لا يجري الهواء عند النطق بها. عم نحكي عن الجيم. وإذ نجيناه وأهله أجمعين، فإذا فيها الجهر وفيها شدة، فيها قلقلة، بس هي مستفلة، يعني ما فيها استعلاء، يعني يبقى اللسان منخفضا، لا يرتفع أقصى اللسان عند النطق بالجيم. جاء جاء مستفلة منفتحة، منها مطبقة، لا ينطبق جزء من اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بها، منها من حروف الإطباق، منها مثل الطاء، منها مثل الصاد. جاء إذ نجيناه وأهله أجمعين أجمعين، هنا القلقلة في الجيم الساكنة، مش قلنا من صفاتها القلقلة؟ بلى. إلا عجوزا في الغابرين، كمان هون الغابرين، تلفظنا أتينا باللام لأنها لام قمرية، في الغابرين. ثم ميم مشددة، دمرنا الآخرين، كمان ميم مشددة في غنة بينة حركتين، والراء مفخمة، راء ساكنة وقبلها مفتوح مثل العرش. ثم دمرنا الآخرين، وإنكم، بين لي ضمة الكاف مش وإنكم، وإنكم لتمرون، لتمرون، فخم الراء وجيب الشد تعيدها، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، عليهم ميم ساكنة، مصبحين ميم متحركة، إدغام المتماثلين الشفوي. لماذا سمي شفويا؟ لأنه يخرج من الشفتين. وليش متماثل؟ لأنه ميم وميم نفس الحرف. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، الصاد ليس فيها شدة وليس فيها جهر، بس فيها استعلاء، فيها تفخيم، فيها إطباق، بس بيجري الصوت وبيجري النفس عند النطق بها، فهي من حروف الهمس وفيها رخاوة، لأنه قلنا ما فيها شدة ولا فيها جهر. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، مش عليهم مصبحين، عليهم مصبحين، بدك توقف حركتين تجيب الغنة من الخيشوم. وبالليل، قف هنا، أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين، فخم الراء، لمن المرسلين. إذ أبق، هل الباء هنا مقلقلة؟ إذ أبق، ليست مقلقلة، لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست ساكنة، هي متحركة وليست ساكنة. وإنما تكون الباء أو أي حرف من حروف قطب جد مقلقلا إذا سكن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، هنا قلقلنا الدال لأنها سكنت، من المدحضين، بس ما تعمل همزة، ما في همزة بالقلقلة، ما تعمل مثل وقف، ما تقول من المدحضين، ليس هكذا. فساهم فكان من المدحضين، انتبه للضاد، الضاد فيها تفخيم، فيها استعلاء، فيها إطباق، لو كانت مكسورة بس ما بيضيع تفخيمها، ما بيروح كله. فالتقمه، كمان اللام هنا لام الفعل تظهر، وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى، هنا فالتقمه مش فالتقمه، ما تدغم، لا تدغم. فالتقمه الحوت وهو مليم، مش وهو، انت ما عم تقرأ برواية قالون، هلا جيب ضمة الهاء. فالتقمه الحوت وهو مليم،
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لاحظ القلقلة يبعثون، بطنه قلقلة كمان، قلقلة الطاء، أنه في مد صلة صغرى هنا، هذه هاء الضمير قبل حركة حرف متحرك وبعدها كمان حرف متحرك، فمديناها حركتين، ما قلنا فلولا أنه كان، فلولا أنه كان حركتين تعطيها حقها، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ليش ما مدينا مد الصلة هنا؟ صلة كبرى. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه، انتبه للذال، ذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا بدون تشديد، فنبذناه، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا، التاء حرف شديد بس فيه همس وراعي شدة بكاف وبتاء. وأنبتنا، ما هذا الحكم؟ عنا نون ساكنة بس ما لفظنا النون، نون ساكنة بعدها باء، فقلبت هذه النون الساكنة ميما عند الباء، لأن الميم بتشارك الباء، ميم مثل الباء في المخرج من الشفتين، والميم حرف أغن فيه غنة، كمان النون من حروف الغنة يعني حرف أغن، فحسن الإقلاب، فقلبنا هذه النون الساكنة ميما عند الباء بدون تشديد. وأنبتنا مع إطباق الشفتين، لأن الميم لا يتأتى النطق بها إلا بإطباق الشفتين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، من يقطين إدغام بغنة. وأرسلناه، فخم الراء وما تفخم الهمزة، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أظهر التنوين في ألف، ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. جيب القلقلة في القاف الساكنة، أم خلقنا، بعدين ما جبنا الألف تاعت خلقنا عند الوصل منعا لالتقاء الساكنين، فما منقول لا نقرأ أم خلقنا الملائكة، غلط، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم، إدغام بغنة، إناثا وهم، هنرجع نعيد، أم خلقنا

كاذبون. جاء واحد قال لك كيف وقفت عند لا يقولون وبلشت ولد الله، في تعلق شديد بالمعنى وبالإعراب، ما بيأثر لأنه أنينيتي كمل، وهذا رأس آية والوقوف على رأس الآية سنة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون، رأس آية فيك توقف، يسن أن تقف بتكمل ولد الله وإنهم لكاذبون. هذه ولد الله من قولهم، قول المشركون، هم قالوا ذلك. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. هنرجع نعيد من قول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين.

إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا

0: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ماذا قال أهل التفسير في قول الله تعالى وإن لوطا لمن المرسلين؟ هنا بدأ الكلام عن سيدنا لوط عليه السلام في سورة الصافات، آيات قليلة، يعني لم تذكر قصة سيدنا لوط عليه السلام بإطناب بتوسع في هذه السورة الكريمة. ذكر لوط عليه السلام في القرآن 27 مرة، بالأعراف انذكر، بالهود، بالحجر، بسورة النمل، وفي غيرها من السور، بالأعراف، بهود، وبالحجر، وبالشعراء، وفي غيرها من السور. وإن لوطا لمن المرسلين، يعني هو رسول أرسله الله، هو ممن أرسله الله، هو من أنبياء الله. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. أذكر يا محمد، إذ نجينا لوطا وأهله، أهل بيته المتبعين له على ملته، على دينه، على الإسلام، أجمعين. نجيناهم قبل حلول العذاب بقومهم، إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين في العذاب، في الغابرين يعني في الباقين، في الباقين في العذاب. فلم تنجو، وهي امرأته، لأنها كانت كافرة وكانت تدل قومه على أضيافه، والعياذ بالله تعالى، يفعل الفاحشة. هذول القوم الذين أرسل الله فيهم لوطا كانت نفوسهم رديئة، كانت نفوسهم خبيثة، لا يستحون من فعل المنكر، ولا يتورعون عن المعصية، ولا يتعففون عنها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ويقطعون السبيل، يقطعون الطريق، ويأتون في ناديهم المنكر. قرى سدوم أرسل الله لوطا إليهم، فأمرهم بالإيمان والتوحيد والعدل والإحسان، وترك هذا الفعل الشنيع الذي فعلوه. أول ناس فعلوا اللواط هم قوم لوط عليه السلام. وقلنا دائما، قلنا مرارا، اسم سيدنا لوط ليس له علاقة بهذا الفعل الشنيع، لأن اللواط كلمة عربية، واسم لوط هو اسم أعجمي، والأعجمي لا يشتق من العربي. قال الله تعالى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال عز من قائل ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إني أول ناس عملوا هذا الشيء، بس هذه الكلمة كانت موجودة في اللغة العربية، بس هم أول من فعل هذا الفعل. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نصحهم وخوفهم وأنذرهم العذاب ودعاهم إلى الإيمان، ما استجابوا أول الأمر. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. إلا مين؟ إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين، يعني كفار قوم لوط، الله أهلكهم، أهلكناهم بالكفر وبالذنوب. وإنكم لتمرون عليهم، وإنكم يا أهل مكة لتمرون على قرى قوم لوط، على آثارهم، على منازلهم، مصبحين في الصباح بالنهار. كانت قريش تجارتهم إلى الشام، ففي طريقهم كانوا يمرون على قرى قوم لوط، وبالليل، مش بس بالنهار، في الصباح كمان يمرون عليهم، على منازلهم بالليل. أفلا تعقلون، أفلا تعتبرون بهم، فما فيكم عقول تعتبرون بها، ألا تخافون نزول العذاب عليكم كما نزل بقوم لوط. وبالليل أفلا تعقلون. انتهى الكلام عن سيدنا لوط وعن قومه. ثم قال ربنا عز من قائل وإن يونس لمن المرسلين. فإذا يونس عليه السلام كمان من الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى لدعوة الناس للإسلام، للتوحيد، لنبذ وترك عبادة الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. المسلم يعبد الله الذي ليس حجما وليس جسما وليس له شريك ولا ولد، ولا يعبد حجرا ولا يعبد إنسانا ولا يعبد شمسا ولا قمرا. وإن يونس لمن المرسلين، ذكر اسم يونس عليه السلام في القرآن 4 مرات، بسورة النساء وبالأنعام وفي سورة باسمه سورة يونس وبالصافات اللي عم نقرأها، وذكر بوصفه ولقبه ذي النون، يعني صاحب الحوت، ذكر بوصفه ولقبه ذي النون وصاحب الحوت في سورتي الأنبياء وفي سورة القلم. مرت معنا سورة القلم، قرأناها وشفنا أحكام التجويد وفسرناها، ارجعوا إلى الحلقات السابقة. ويقال إنه أرسل إلى أهل نينوى بأرض الموصل، وإن يونس لمن المرسلين. شو صار فيه؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، دعا قومه، دعاهم وأنذرهم العذاب، أيس من إيمانهم فخرج منهم، بس قبل الإذن من الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا وقع في ذنب صغير ليس فيه خسة ولا دناءة، فابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء العظيم الذي سنسمعه الآن. إذ أبق إلى الفلك المشحون، الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة، سمي خروجه من قومه بغير إذن ربه إباقا مجازا، وإلا هو منه عبد، لأن الإباق هو هروب العبد من سيده، هو في الحقيقة ليس عبدا، هو عبد لله سبحانه وتعالى. ويونس عليه السلام كما قلنا ليس عبدا مملوكا، لذلك بعض المفسرين عبر بتباعد بتفسير أبقى. كان يونس عليه السلام وعد قومه العذاب حين كذبوه، ثم خرج من بينهم من غير علمهم قبل أن يأمره الله تعالى بالخروج، خرج لأنه أيس من إيمانهم. فقصد البحر فوجد سفينة فأشار إليها فركب فيها، فلما وصلت إلى لجة البحر وقفت، فقالوا الملاحون معنا صاحب ذنب لا بد أن ينزل منها وإلا السفينة ستغرق. فقال أنا أنزل، فرفضوا، فاقترعوا، عملوا القرعة، فساهم، شاركهم في القرعة، قارعهم فساهم، ماذا قال ربنا؟ فكان من المدحضين، يعني من المغلوبين بالقرعة، طلع اسمه 3 مرات. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فزج نفسه، رمى نفسه في البحر. ولكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتحرون، النبي معصوم من هذا الذنب العظيم، فكيف بتفسر فعل سيدنا يونس عليه السلام؟ قال العلماء ألقى بنفسه وهو يعلم أن الله تعالى لطيف به وأنه سيحفظه، فما بيكون فعله انتحار، مثل الحديث اللي بالبخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام هم ولم يفعل، هم أن يلقي بنفسه من ذرى مكة، من أعالي الجبال في مكة، حين انقطع عنه الوحي في أول البعثة. ليش؟ مع علمه أنه لا يتضرر، لن يتضرر، لماذا هم بفعل ذلك؟ حتى يخفف الوجد والشوق الذي حصل في قلبه من انقطاع الوحي. هيك بناخد العلم بالتلقي، هيك شرحوا المشايخ الثقات، شرحوا لنا الأحاديث. وإلا إذا إنسان بده يقرأ لحاله بصحيح البخاري، بده يفتح لحاله المصحف ويقرأ ويفسر على هواه وكما يملي عليه شيطانه، يضل والعياذ بالله، فيعتقد في حق الأنبياء ما لا يليق بعصمة النبوة. من الطعن في النبوة أن تعتقد أن نبيا أراد الانتحار أو أن نبيا هم بالانتحار. النبي لا يفعل ذلك، بل النبي معصوم من الكبيرة ومن الهم بها. فساهم فكان من المدحضين، من المغلوبين بالقرعة. المساهمة إلقاء السهام على وجه القرعة، فقارعهم مرة أو 3 بالسهام فطلع اسمه في كل مرة. فلما ألقى بنفسه شو صار؟ التقمه الحوت، يعني ابتلعه، فالتقمه الحوت، دخل بطن الحوت تحفه عناية الله، فالتقمه الحوت وهو مليم، مليم نفسه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. فلولا أنه كان من الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح أو من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكروا الحديث إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه، كلمة أخي يونس. فإذا كنت مكروب، إذا كنت مهموم، ماذا تقول؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كنت مسجون ظلما قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لما تكون بحالة النعمة وبحالة الرخاء تثبت على طاعة الله وتشتغل بما أمرك الله تعالى به. إذا وقعت في كرب، إذا وقعت في مصيبة، الله تعالى ينجيك كما فعل بسيدنا يونس عليه السلام. حدا بيبلع الحوت وبيطلع حي، ابتلعه ولم يكسر له عظما ولم يخدش له لحما. في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نرجع لسورة الصافات، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الظاهر لبثه حيا إلى يوم البعث. وعن قتادة لكان بطن الحوت قبرا له إلى يوم القيامة، بس ما صار هيك لأنه كان من المسبحين. وقد لبث في بطن الحوت 3 أيام أو 7 أيام وقيل غير ذلك، ثم طرحه الحوت، ألقاه الحوت في أرض ليس فيها شجر وليس فيها نبات، فنبذناه. نسب الفعل إلى الله لأنه هو الآمر، لأنه هو الذي أمر الحوت وهو الذي خلق ذلك سبحانه وتعالى. فقال عز من قائل فنبذناه بالعراء، يعني ألقيناه بالمكان الخالي الذي لا شجر فيه ولا بناء، وهو سقيم، يعني كان مريضا عليل من التقام الحوت له. ثم رحمه الله تعالى وأنعم عليه بأن أنبت عليه شجرة القرع، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي أنبتناها فوقه مظلة له، الاستعلاء يفهم من حرف الجر على، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين كما يطنب البيت على الإنسان، يجعل له أطناب، الحبال اللي بتنشد فيها الأوتاد. واليقطين قال الجمهور إنه القرع، وفائدته أن الذباب لا يجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتا وامتدادا وارتفاعا، فكان بناسبه لأنه بده شيء يظله ويحميه، وكان مريضا يحتاج. وتظليل ورقه لكبره ونعومته، يعني ورق القرع كبير وناعم، وجودة أغذية ثمره، والثمر بغزة، وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره. بس مصح بالحديث، يعني حديث منه ثابت، أنه قيل للرسول عليه الصلاة والسلام أتحب القرع؟ فقال أجل إنها شجرة أخي يونس. ولكن صح في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدباء، يعني القرع، وكان يتتبعه من حوالي الصحفة كما في حديث أنس في الصحيح. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني وكنا، هون قد مضمرة، يعني وقد أرسلناه، وكنا قد أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. والمراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الالتقام، يعني قبل ما يبلعوا الحوت، بعدين كمان أرسله الله إليهم بعد أن خرج من بطن الحوت. شو معنات أو يزيدون؟ والله عالم بأعداد الناس، وعالم بالأشياء قبل حصولها، ولا يطرأ على علم الله تردد أو شك. شو معنات أو يزيدون؟ يعني بل يزيدون، هذا معنى أو هنا، بمعنى بل يزيدون. وبعض المفسرين قال أو يزيدون في مرأى الناظر، أي إذا رآها الناظر قال 100,000 أو أكثر، مش بعلم الله، في مرأى الناظر. فآمنوا لما رجع لهم سيدنا يونس، دعاهم إلى الإسلام، آمنوا لما شافوا العذاب، فآمنوا به وبما أرسل به، فمتعناهم إلى حين. الله رفع عنهم العذاب وأنعم عليهم بالنعم إلى منتهى آجالهم. قال تعالى في سورة يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فما كانت قرية آمنت عند معاينة العذاب ونزول سخط الله تعالى بها بسبب العصيان فنفعها إيمانها في ذلك الوقت، مثل كما لم ينفع فرعون إيمانه حين عاين العذاب وأدرك الغرق، إلا قوم يونس فإنهم نفعهم إيمانهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط بهم. يعني الله استثناهم وأخبر أنهم نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت خاصة من بين سائر الأمم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن.
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل تلاوته.

0: حبيب الله. مشوار العمر قصة السعد بتبلش من وطنك وين ما كنت. أكيد عم نحكي عن رحلة الحج يلي بتبلش مع اغتنام الفرصة بزيارة المدينة المنورة الزهراء والتشرف بزيارة قبر الرسول عليه السلام قبل البدء بأعمال الحج.
1: سيروا بسم الله للحجرة النبوية، نورا ما أحلى وروايح مسكية.
0: وما أحلى الواحد يقوم فجرا يتوجه ليصلي صلاة الفجر حاضر في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي المبارك.

0: كل واحد منا عادة بيخبي أشواقه، لكن عند زيارة قبره الدمعة بتنزل واللسان الحال بيتكلم.
1: مغروم قلبي مغروم بالحجرة النبوية، فيها الهادي المعصوم ذو النفحة المسكية.
0: نعم كلنا مشتاقين، وأكثر من هيك هيمانين بحب الرسول عليه السلام.

بيتذكر الحاج أعمال الحج مثل ما عملها الرسول عليه السلام، وبيحيي سنة إبراهيم وبيخالف الشيطان وبيرجم في المكان اللي رجم سيدنا إبراهيم إبليس لما ظهر لإله.

فعلا رحلة مشوقة، رحلة مميزة، رحلة العمر. تحية كبيرة للكل رايحين هالسنة إن شاء الله حتى يقضوا فريضة الحج في مكة المكرمة، وتحية كبيرة لألهم مجددا، ونطلب منهم الدعاء عند رؤية الكعبة ويودوا لنا سلامنا إلى الرسول الكريم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا، أي الحديث الذي مر ذكره، دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. وقال رضي الله عنه أيضا في كتاب الضحايا عن البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. وممن قال أيضا بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى. ويجزئ في الأضحية الجذعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1. قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد، أي عيد الأضحى، قدر 2 ركعتين وخطبتين. فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. ويستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسم جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 3، وأما 3 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 3 ويهدي 3 ويتصدق بال3، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة الشورى إلى الآية 44 من سورة الزخرف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع محاضرة دينية نافعة بصوت فضيلة الشيخ جيل صادق تحت عنوان الاستعداد للآخرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. حثنا الله تعالى على تذكير الناس بآياته وشرائعه وأحكام دينه، وبين الله تعالى أن الذي ينتفع بالذكرى هم المؤمنون. قال الله تعالى: فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فالمؤمنون الذين يريدون النجاة لأنفسهم يوم القيامة من النار وأهوالها والهاوية وعذابها والجحيم وحميمها، إذا وجهت إليهم نصيحة لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقبلونها بكل رحابة صدر وبكل طمأنينة. قال الله تعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. وعملا بالآية وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله تعالى في السر والعلن. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى معناها أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ومن يتق الله ينجه في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يدري. فالتقوى يا أحبابنا سبب للفرج من الكربات في الدنيا والآخرة، وسبب للرزق ولنيل الدرجات العلى. أما المعاصي فهي سبب للحرمان في الدنيا والآخرة. فقد روى الحاكم وابن حبان وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال بعضهم: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب، أو ينسى العلم الذي تعلمه، أو ينسى كثيرا من سور القرآن الكريم التي حفظها، أجارنا الله تعالى من ذلك. أنتم يا أحبابنا تذكروا دائما أن الله تعالى فرض علينا أن نتزود من هذه الدنيا للآخرة، الآخرة التي هي دار الخلد والبقاء، وهناك إما إلى جنة وإما إلى نار. فالعاقل الذكي المتدبر هو من اختار الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهذه الجنة تستحق أن يتعب لها، وتستحق أن يعمل لها، لأنه من دخلها كان آمنا مطمئنا إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. فيها الراحة والسعادة والأمن والأمان، وفيها الفرح والسرور، وفيها من النعيم ما الله به أعلم. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا أن لا ننخدع بهذه الحياة الدنيا، وينبغي علينا أن لا نغرق فيها وننفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وهذه الدنيا لو دامت لغيرنا ما وصلت إلينا. هذه الدنيا ليست الجنة، وليست هي منتهى الأمر، بل هي سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه الدنيا كذابة خداعة تضحك على أهلها، من مال إليها بلي فيها، ومن مال عنها سلم منها. هذه الدنيا خائنة كذابة تضحك على أهلها، لا تستحق أن نضيع صلاة واحدة لأجلها، لا تستحق أن نعصي الله لأجلها، لا تستحق أن نأكل الحرام فيها ولأجلها، ولا تستحق أن نشرب الخمرة فيها ولأجلها، لأن هذا مما يقرب الإنسان إلى النار والعياذ بالله تعالى. الدنيا يا أحبابنا الكرام، كما وصفها أحد العارفين، هي كالحية. نعم، الدنيا كالحية، لين لمسها، قاتل سمها، لذاتها سريعة الزوال، وأيامها تمضي كالخيال. فاشتغل فيها بطاعة الله، ولا تغفل عن محاسبة نفسك، لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى التراب. تأهب للذي لا بد منه، فالموت ميقات العباد، والمال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ من دخل القبر بغير زاد كان كمن ركب البحر بلا سفينة، ومن عصى الله وهو يضحك أدخله الله النار وهو يبكي، ومن أطاع الله وهو يبكي أدخله الله الجنة وهو يضحك. فالبطل البطل، الذكي الذكي، هو من يربح الآخرة. وكيف نربح الآخرة؟ بالثبات على الإيمان، بالثبات على دين الله إلى الممات. بهذا تربحون الآخرة، تسلمون من الخلود الأبدي في النار، وإلا فإن عذاب الله شديد، وجهنم قعرها بعيد، وحرها شديد، والرب علينا رقيب، والموت منا قريب. الموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. فاثبتوا على طاعة الله يا أحبابنا إلى الممات، مهما كثرت البلايا ومهما كثرت الفتن. كن طائعا لله، ولا تكن عاصيا لله. لله عليك يا رفيع القدر بالتقوى، لا تبع عزها بذل المعاصي. من خرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة، نصره الله من غير جند، وأغناه الله من غير مال، وأعزه الله من غير عشيرة. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم، وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغتنموا أوقاتكم يا أحبابنا في طاعة الله، أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، ومن كان عنده قضاء صلوات فاتته بغير عذر فليباشر فورا بالقضاء. وتذكروا الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وروى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت. وجاء رجل من الأنصار فقال: يا نبي الله، من أكيس الناس وأحزم الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا والآخرة. فليعلم يا أحبابنا أن لذكر الموت أثر كبير في إصلاح النفوس وتهذيبها، وذلك أن النفوس تتأثر بالدنيا وملذاتها، وتطمع بالبقاء المديد في هذه الحياة الدنيا، وقد تهفو إلى الذنوب والمعاصي، وقد تقصر في الطاعات. فإذا كان الموت دائما على بال العبد تصغر الدنيا في عينه، ويسعى في إصلاح نفسه ومحاسبتها، وتقويم المعوج من أمره والمسارعة لعمل الصالحات وتعجيل التوبة. ذكر الموت يا أحبابنا يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، يذهب الغرور بالدنيا ويزهد فيها، ويهون المصائب، ويبعث على الالتزام بالتواضع وخلع صفة التكبر. من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا. فاستعدوا للموت بالعمل الصالح والثبات على الإيمان، واعلموا أن الله تعالى قال في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالميت قتلا، والميت بسبب صدمة سيارة، والميت على فراشه، كل منهم ميت بأجله، وكل منهم ميت بقضاء الله وقدره. لا أحد يموت قبل الوقت الذي قدر الله له أن يموت فيه. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فيا أحبابنا الكرام، أخلصوا النية لله، أخلصوا العمل لله، واحذروا من الغرق في الدنيا، وتوبوا من المعاصي، واخرجوا من المظالم، وأدوا الحقوق لأهلها، وافعلوا الطاعات، واجتنبوا المحرمات. واعلموا أن من كان للموت ذاكرا كان للموت مستعدا، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله قبل أن يفاجئكم ملك الموت. الذكي الفطن: من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، فماذا هيأت لأول ليلة في القبر؟ ذاك القبر الذي يضم بين جوانبه الجثث الهامدة التي لا حراك فيها ولا نبض في عروقها، والأجسام البالية والعظام النخرة والأشلاء المبعثرة والشعور المتناثرة والأوصال المتقطعة. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فتخيل يا أخي الحبيب، تخيل إذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك وأغلقوا عليك فأحكموا الإغلاق، ثم تركوك وحيدا وانصرفوا عنك، وأنت تسمع قرع نعالهم: ذهبوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، في بيت الغربة، في بيت الوحدة، في بيت التراب، في بيت الدود. تخيل كل هذا ثم سل نفسك: ماذا حضرت لذلك اليوم؟ هل أنت مستعد؟ هل أديت الواجبات واجتنبت المحرمات؟ هل تعلمت علم الدين وعملت به؟ هل أنت من المصلين أم من تاركي الصلاة؟ ماذا تنتظر؟ إلى متى تؤجل؟ ما الذي يؤخرك عن العمل الصالح والتوبة إلى الله؟ ألا تذكر الموت؟ ألا تتفكر بالقبر كيف يخرق الأكفان ويمزق الأبدان ويسيل الدم ويأكل اللحم؟ ألا تفكر بالقبر كيف يفرق الأوصال، كيف يفصل الكتفين من الذراعين، والذراعين من العضدين، والوركين من الفخذين، والفخذين من الركبتين، والركبتين من الساقين، والساقين من القدمين؟ لا تنخدع بهذه الحياة الدنيا، لا تغرق في هذه الحياة الدنيا ولا تنفتن بها، فهي للزوال وللرحيل. وإن كنت من الذين يتركون الصلاة فاستدرك، وإن كنت من الذين لا يجتنبون الحرام فاستدرك، وإن كنت من الغافلين عن طاعة الله فاستدرك، وتب إلى الله سبحانه وتعالى قبل فوات الأوان، وتذكر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية يا أحبابنا تحثنا على التوبة والاستغفار وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، فلا تيأس من رحمة الله، لا تيأس، وأحسن الظن بالله، وتب إلى الله تفوز وتربح ورب الكعبة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. معناه بني آدم يأثمون، معناه غالب بني آدم يأثمون، وخيرهم الذي يكثر التوبة، أي أنه كلما عصى يتوب إلى الله. واعلم رحمك الله أن من تاب من ذنب محي عنه، ثم إن عاد إليه كتب عليه واحد جديد، ثم إن تاب منه محي عنه، وهكذا كلما عاد إلى الذنب ثم تاب منه محي عنه، والله غفور رحيم سبحانه، وحد الله. وقد قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فسل نفسك يا أخي الكريم: أما آن لهذه الأذن أن تسمع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ أما آن لهذا القلب أن يخشع؟ أما آن لهذه النفس أن تشبع؟ فهيا بنا نتوب إلى الله ونكثر من الاستغفار أناء الليل وأطراف النهار، ونترك قرناء السوء، ونهجر الأصحاب الفسقة الذين يحببون إلينا المعصية ويبعدوننا من الطاعة، ولنلتحق بصحبة الصادقين الأخيار كي تكون صحبتهم دافعا لنا لتحسين أحوالنا ورادعا لنا عن العودة إلى المعاصي. واسمعوا معي يا أحبابنا هذه القصة وخذوا منها العبر. مما يحكى من قصة من تاب ممن قبلنا قصة مالك بن دينار رضي الله تعالى عنه، فقد سئل هذا الرجل الصالح عن أصل توبته فقال: ولد لي بنت فشغفت بها، فلما دبت على الأرض ازدادت في قلبي حبا، فكنت إذا وضعت المسكرة جاءت إلي وجاذبتني إياه فوقع على ثوبي، فلما تم لها سنتان ماتت، فحزنت كثيرا وبت ثملا من الخمر، فرأيت في المنام كأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم في موقف الحشر، فسمعت حسا من ورائي، فالتفت فإذا أنا بتنين عظيم وهو ثعبان كبير من أعظم ما يكون، أسود أزرق منظره مخيف، وقد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي بشيخ نقي الثياب جميل الخلقة طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت له أجرني وأغثني، فقال أنا ضعيف وهذا أي التنين أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر بأسرع فلعل الله سبحانه وتعالى يسبب لك ما ينجيك منه، فوليت هاربا على وجهي، فصعدت على شرف من شرف القيامة، فأشرفت على طبقات النيران فنظرت إلى هولها، فكدت أهوى فيها من فزعي من التنين وهو في طلبي، فصاح بي صائح: ارجع لست من أهلها، فاطمأنيت إلى قوله ورجعت، ورجع التنين في طلبه، فقال: فأتيت الشيخ فقلت له: يا شيخ، سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل، فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائع المسلمين، يعني أولاد المسلمين الذين ماتوا وهم صغار، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وطاقات معلقة وستور من حرير ومصارع من الذهب الأحمر مفصلة بالياقوت مكوكبة الدر، فهربت إليه والتنين ورائي، حتى إذا اقتربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا كلكم، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه، فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرفت علي أطفال بوجوه كالأقمار، وقرب التنين مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم، فقد قرب منه، فأشرفوا فوجا بعد فوج، فإذا بابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، أي تحلف هذا أبي، ثم وثبت كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى يد اليمنى فتعلقت بها، ومدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، ثم أجلستني وقعدت في حجري وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فبكيت وقلت: يا بني، أنتم تعرفون القرآن؟ فقالت: يا أبت، نحن أعرف به منكم. قلت: فأخبريني عن هذا التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته، أي لكثرة ما كان يقع في المعاصي يشرب الخمر، فأراد أن يغرقك في نار جهنم. فقلت: أخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: يا أبتي، ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة لعملك السوء، فانتبهت أي استيقظت فزعا، فلما أصبحت فارقت ما كنت عليه وتبت إلى الله عز وجل، وهذا سبب توبتي. فهيا بنا نتوب إلى الله يا جماعة، فالتوبة سبب في تفريج الهم وراحة الضمير وطمأنينة النفس ورضوان الله تعالى والإحسان إلى الناس وتحسين المجتمع والتخلص من شؤم المعصية. أخي الحبيب الكريم، استقم وكن داعيا لله ولا تكن عاصيا لله. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا رفعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا مسلما إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فحول الحال إلى أحسن، وتب علينا وسامحنا وأصلحنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعين الكرام، كنتم مع المحاضرة الدينية النافعة لفضيلة الشيخ جيل صادق، وكانت تحت عنوان الاستعداد للآخرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده بنعم لا يحصيها إلا هو، ومن تلك النعم اللسان، فإن الله عز وجل جعل اللسان للإنسان ليعبر به عن حاجاته التي تهمه لتحصيل مصالح دينه ودنياه بها، فمن استعمل لسانه فيما ينفعه ولا يضره فليس عليه حرج وليس عليه مؤاخذة في الآخرة، وأما من استعمله فيما نهاه الله عنه فقد أهلك نفسه ولم يشكر ربه على هذه النعمة العظيمة. وقد ورد في كتاب الصمت لابن أبي الدنيا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. ومعنى طول الصمت أي تقليل الكلام إلا في الخير كذكر الله تعالى ونحوه. والله تعالى يحب العبد المؤمن الذي لا يزال لسانه رطبا من ذكره عز وجل، لا سيما التهليل لا إله إلا الله. ومن الأشياء التي يجب حفظ اللسان عنها الغيبة والنميمة وشهادة الزور والشتم والقذف ونحو ذلك، وأشد ذلك خطرا الكفر اللفظي والعياذ بالله تعالى، وهو منتشر كثيرا. وللرجوع إلى الإسلام يجب التشهد بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله بنية الدخول في الإسلام والتبرؤ من الكفر الذي وقع فيه. وليفكر العاقل في قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فإن من فكر في ذلك علم أن كل ما يتكلم به في الجد والهزل أو في حال الغضب يسجله الملكان رقيب وعتيد. فهل يسر العاقل أن يرى في كتابه حين يعرض عليه في القيامة هذه الكلمات الخبيثة؟ بل يسوءه ذلك ويحزنه حين لا ينفع الندم. اللهم اجعل ألسنتنا ذاكرة وقلوبنا شاكرة، وارحمنا في الدنيا والآخرة بجاه سيد المرسلين نبينا محمد الأمين، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. أما النقل فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذه الآية صريحة في وجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهة ما سواه على الإطلاق، بل هي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلي، لأن كلمة شيء وقعت في حيز النفي فهي للعموم، أي أنه ينتفي عنه مشابهة شيء من العالم، ولا يجوز أن يكون غير مشابه لشيء ومشابها لشيء من العالم. وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشابها لشيء من العالم لجاز عليه ما يجوز على العالم، ولو جاز عليه ما يجوز على العالم للزم حدوثه، والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة وثبت المطلوب وهو تنزيهه تعالى عن المشابهة. ثم إن كل آية ظاهرها يوهم إثبات الحد لله والتنقل من جهة إلى جهة والنزول والصعود بالحركة والسكون ونحو ذلك من معاني الأجسام يجب أن لا تحمل على ظاهرها، بل يوفق بينها وبين هذه الآية المحكمة ليس كمثله شيء بالتأويل الإجمالي أو بالتأويل التفصيلي، لأن القرآن يستحيل أن يكون فيه تناقض بين آية وآية، وحمل تلك الآيات على